0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

واحمل.

دار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان يمسي الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العالية وكل ساحة وسيف بيمسك

فوارس راكعه تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعه ثماني

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباحك نابلسي من حياة اف ام.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
0: تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 متراً عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كلقلت بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلي على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي ومتوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الأحد 5 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق

0: الساعة 1:30 فجرا اقتحام المنطقة الشرقية المدينة، المنطقة المحيطة بمخيمي عسكر القديم والجديد، وأيضا شارع زيوت المتاخم لمخيم بلاطة من الجهة الشمالية، وأيضا شارع المي ومنطقة المساكن الشعبية. اللي حدث أنه الاحتلال اقتحم عدة منازل في محيط مخيمي عسكر، فتش أسطح المنازل وخاصة كانت المياه في أسطح منازل ثم انسحب. وقبل قليل يبدو أنه في تسريب كلام عن قد يكون أيضا نشاط احتلالي أيضا في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس أو القاطع الشرقي من المدينة، ولكن حتى اللحظة لم يتم رصد دخول أي من قوات الاحتلال. لكن الاعتقالات سجلت في بلدة برقة شمال غرب نابلس، حيث تم اعتقال كل من فادي أبو عمر، محمد رائد ياسين، خالد مسعد، ربحي زياد، الحاج حمد، 4 معتقلين من بلدة برقة شمال غرب نابلس. أيضا اعتداء من المستوطنين على كافتيريا لأحد مواطني اللبن الشرقية، طبعا هو ليعقوب عويس، هو رئيس مجلس القروي البلدي. نعم. طبعا الكافتيريا تقع على مدخل جامعة الزيتونة، طبعا جامعة الزيتونة تقع على مقربة من بلدة اللبن وعمورية وسلفيت، ولكن هذا الكافتيريا يعود ليعقوب، تم إضرام النار فيه بشكل كبير، وتقريبا حسب الفيديوهات اللي وصلت قبل قليل النار أتت بالكامل على محتويات الكافتيريا. أيضا خارج نابلس سجل اقتحام إلى بلدة شوفي قضاء طول كلم، اقتحام إلى مدينة أريحة، اقتحامات لمنازل عائلة جرادات في بلدة سعير شمال الخليل، وأيضا كان هناك اقتحام لقوات خاصة قبل دقائق من الآن إلى قلب مدينة جنين وانتشارها في بعض أحياء المدينة بشكل كبير. دخلت القوات بسيارات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية ثم تبعتها ذلك تعزيزات عسكرية.
1: نعم أبو عمر، هذا الاعتداء والحرق امبارح كان نهار طويل، في صفة كان في اعتداءات، في سالم على في موسم الحصاد، يعني شو اللي عمله بيصير؟
0: بصراحة هو يعني انفلات المستوطنين بالضفة الغربية، وكأنه هم في سباق بالزمن لتنفيذ عشرات الاعتداءات في يوم واحد، وهذا دليل انه في عمل ممنهج.
1: بطلت تفرق شو معه سبت، يعني امبارح سبت الاصل مثبتين، يعني هيك الاصل
0: ما في فرق عندهم لا سبت ولا جمعه، وبالعكس يعني انتشارهم في كل مناطق الضفه الغربيه، حتى بالامس مواطنين رصدوا وجود المستوطنين في ساعات الظهر في جبال رجيب باعداد كبيره، وخاصه السفح اللي بيجي جنوب او شمال شرق رجيب اللي مطل على قبر يوسف، شبه يومي بحضروا اعداد كبير من المستوطنين وبطلوا على القبر من جهه رجيب، يعني المنطقة اللي هي شمال شرق رجيب مطلة على مدينة نابلس، وبالتالي بيكون هم كانوا بيصلوا باتجاه قبلة قبر يوسف، وهذا طبعا شبيه بالمستوطنين اللي بتجمعوا على جبل جرزيم وأيضا بطلوا على منطقة قبر يوسف بلاطة البلد. كما ذكرنا الاعتداءات بالأمس كانت في المغير، ترمس، عيا، سنجل، أيضا كان في اعتداء مستوطنين بالأمس على داخل البيوت في أراضي دوما، ورئيس مجلس دوما رصد وجود المستوطنين بين المنازل، يعني في حدائق المنازل داخل البلد. ايضا كان هناك اعتداء من المستوطنين في الاغوار بشكل واضح، وبالامس في يرزا يعني تم اعتداء على المواطنين، يعني اليوم التالي على التوالي، وفي اليوم الاول هو ليله الجمعه كان هناك 7 جرحى جراء الاعتداء وضرب من قبل المستوطنين. لما نتكلم ايضا عن مسافر يطا وام الخير في الخليل حدث ولا حرج من اعتداءات شبه يومي، فبالتالي هي يعني كانه مستوطنين بعربدوا على طول البلد وعرضها.
1: للاسف الشديد خليوز، خلال مشوارك لقبلان لاحظت انتشار استيطان جنوني.
0: طبعا انت بتتكلم يعني حتى الان الكره اللي كانت بين الاستيطان اصبح يقترب منها، ولاحظ الان صار في حصار لقبلان من خلال اغلاق الطريق اللي بربط نابلس مع قبلان من خلال يتمه، وهذه البوابه مغلقه من 3 سنوات والان بقيت مغلقه، بالتالي بيضطر الان الراكب يتوجه لقبلان من داخل بلده يتمه. وانت داخل قبلان تتطلع كان بالامس ايضا في تجمع لاهالي اصحاب الاراضي المهدده في اراضي قبلان، وتم ايضا الاحتلال منعهم من الاقتراب من اراضيهم رغم انه جايين اراضيهم في منطقه مصنفه باء، يعني لا. الان الخطوره في القرى جنوب شرق نابلس انه الاحتلال بدا يمتد اعتداء المستوطنين الى المناطق المصنفه باء.
1: نعم، فورا الى الزميل العزيز الاستاذ ايمن المصري. يسعد صباحك يا معالي ويومك سعيد ان شاء الله.
2: يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد والياسمين، كلنا اذان صاغيه، تفضل.
2: نعم، اجواء يعني اجواء الاعتدال متواصل في بلادنا.
1: نعم،
2: يعني يعني ربما يعني ما مش بعيد كثير، البارحة الأمس يوم السبت كان الجو يعني حتى في غيوم، يعني جو غائم.
1: صحيح، ساعات الصباح. صحيح،
2: يعني وحتى في ساعات النهار، يعني حتى في ساعات النهار كان الجو لطيف جدا، يعني ولا كأننا في شهر تموز، احنا خلص مر بعامية الصيف، يعني لب الصيف، احنا الان في قلب الصيف.

0: يعني، ولكن الحمد لله رب العالمين رغم ذلك احنا بنعيش اجواء صيفيه نوعا ما معتدله نوعا ما. يعني واحد بقول لك اعوذ بالله الدنيا شوب، له مضبوط الدنيا شوب وقت الظهيره وقت الظهر في شويه شوب، ولكن احنا مع ساعات المساء الجو لطيف، في ساعات الليل الجو جميل، جو منعش في المناطق العاليه حتى لسه في شويه بروده نسبيه ان شاء الله رب العالمين. وهذا الجو الصيفي المعتدل وللعلمها دون المعدل، احنا دون المعدل السنوي العام بحدود درجه او درجتين مئويتين خلال هذه الايام ان شاء الله. هذا الجو الان الصيفي المعتدل المتواصل معنا حتى نهايه هذا الاسبوع على الاقل، على الاقل لان يعني في بعض البوادر لموجه حاره خفيفه نوعا ما نهايه هذا الاسبوع، ولكن رغم ذلك سنبقى يعني دون الى حول المعدل السنوي العام لهذا الوقت من العام على عكس غيرنا من الاقاليم الحمد لله رب العالمين. فاحنا امامنا اسبوع كامل تقريبا لسه من الجو المعتدل، وزي ما بنحكيها دائما يعني اليوم اللي بيجينا بشهر تموز مش شوب كثير هيك الواحد يضحك بعبه، يعني الان يقول الحمد، احنا دائما نقول الحمد لله ولكن بنزيد الحمد والشكر والثناء لله رب العالمين، انه لانه اي يوم بيجينا مش شوب كثير يعني هو كسب بالنسبه لنا، مع انه في ناس بهدلوا يا ابو العز. مين؟ اصحاب الكونديشنات بقول لك ما اشتغلناش ما اشتغلناش. مضبوط الله يعينهم الله يعينهم ما اشتغلوش، ولكن اجمال يعني الله يعوضهم عوض الخير يا رب العالمين
1: يا رب. ولسه الصيف باوله قوي يعني لسه قدامنا فرق
0: قدامنا، احنا بدنا نطمنهم انه لسه الصيف لسه قدامنا، بس لا خلاص انا برايي الصيف بلش يضبب اواعي، حتى بلش يضبب يعني حتى ولو يعني اسبوعين ثلاث، دائما احنا نحكيها دائما بعد اسبوعين، والان نعيدها مره اخرى احنا مع 27 ابو العز مع 27 الواحد بصير الليل يطول، الليل
1: صحيح.
0: او هو الليل بلش يطول يعني اليوم الفجر أدن تقريبا الساعه 4 كان ذروته كانت 3:54، اليوم الساعه 4 امبارح تحديدا نزلنا دقيقه عن صلاه العشاء كان العشاء يقدم 9:27 امبارح صارت 9:26، ماذا يعني هذا؟ بدأ التراجع، بدأ الليل يأخذ حيز وبدأ النهار يفقد الآن من أوقاته، وهذا الكلام نستشعره من هون لعشرين يوم إنه شوية في الليل، الليل بلش يطول النهار بلش يقصر، ودايما بنحكي ما في شيء بيستحي
1: من أوانه
0: من أوانه. نعم. والله تعالى أعلى
1: والله. الله يسعد صباحك، يومك سعيد ان شاء الله. شكرا استاذ ايمن، شكرا شكرا الله. اهلا بك. يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياه. في اجتماعياتنا انتقلت الى رحمه الله تعالى فجر اليوم الحاجه جليله علي حامد البيره ام هاني اسكندر، وسيتم تشييع جثمانها بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير إلى المقبرة الشرقية والعزاء في ديوان الحاج إسكندر في الجبل الشمالي شارع بن رشد، وأيضا للنساء في بيت الفقيدة أيضا في شارع بن رشد. وأيضا انتقلت رحمة الله تعالى الشابة هديل مأمون سقف الحيط، وسيشيع جثمانها من المسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية والعزاء في ديوان أهل حنون، وللنساء في منزل والد الفقيدة في شارع تل قرب مسجد النور، وأيضا الحاج حسن سعيد عالمية، والعزاء لمدة 3 أيام في منزله بشارع حيفا، وللنساء أيضا في المكان ذاته في منزل ولده المرحوم الحاج سمير عالمية. وأيضا في اجتماعياتنا انتقل رحمة الله تعالى الحاج يوسف هلي النصاصر أبو هيثم من أهلنا في بيت فوريك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يسعد أوقاتكم جميعا، دقائق قليلة جدا وينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور محمود شتية، وهو رئيس لجنة السير في محافظة نابلس. قديش دكتور أمين خلال الفترة الماضية اجت ملاحظات خاصة للأسف، احنا بعد كل حادث سير مميت وتحديدا مثل ما صار مع المرحوم محمد أبو رميلة الكل بيصير يحكي في موضوع السير والمواصلات.
2: هو بتعرف هذا الموضوع دوما ساخن، يعني دوما في عليه حديث وفي ملاحظات، وانا ممكن احكي شغله يعني بجوز الدكتور محمود دوما كان يتابعنا جدا، انه ممكن يكون في الشيء المحلي بنابلس ممكن يكون ربع ملاحظات الناس لها علاقه بالشوارع وبالسير.
1: اها حديث الناس حلو، هاي نحكيها قدامه.
2: فهذا مهم جدا. هلا الشيء المهم الاول، الان مش معنا بالداخل الاستوديو بالغرفه الان لكنه قريب منا، انه دوما اللجنه السير تستمع لما يقال بوسائل الاعلام
1: حلو،
2: وتاخذ بعين الاعتبار ذلك، وان هذا كلام يعني
1: جيد
2: جيد بتعرف عليه، وهذا شيء مهم جدا انه لازم تكون صدرها يعني مفتوح وترحب بملاحظات الناس، لانه احيانا جزء من ملاحظات الناس بتساعد لجنه السير على التصويب
1: صحيح.
2: هذا مهم
1: صحيح.
2: جدا صحيح. مع انه الناس احيانا بيقول يعني اعتب، يعني انتم بتعملوا مشروع اليوم بعد 10 ايام بتبدوا عنه، في ملاحظات ان شاء الله حنناقشها مع الدكتور محمود هذا الموضوع، لكن هي بصراحه ممكن موضوع المرحوم ابو رميلي فتح الموضوع يعني بشكل يعني جريء جدا
1: صحيح.
2: انه بدنا حلول جذريه لمنع حوادث السير، سواء كان مطبات، سواء كان اشارات ضوئيه، سواء كان حتى تشديد العقوبات على المخالفين للسير. هذا الموضوع هو جزء من حديث الناس
1: ان شاء الله. بدنا نقول بس قبل هيك صباح الخير للحج ابو عمار علاوي، نضال الكعبي، ام العبد، حمد حلمي التيتي، علام استيتيه، هشام حسين، وصباح ماهر، ام وائل، دكتور سمير الخياط، مصباح شاهين، سامر الحنتولي، احمد المدموج، طارق القاضي، سعد البسطامي، ام احمد، مؤيد جود الله، سوسن باكير، عمار زبله، فريد جمعة، أم عدي النصار، محمد المسامي، غدير السخلي، أبو محمد حجازي، أبو بشار سمارو، أم نصر، وخالد السرميطي، يسعد صباحكم، حمزة أبو صفية، ربيع الششتري، أخونا محمود استيتية، أبو نسيم، دكتور حسام خريم، أخونا جابي سعادة، يسعد صباحك، فوزي الشريف، محمد زهران حسونة، يوسف مزهر، عند قادري، أم محمود، أبو محمود أيضا إذا بسمعنا صباح الخير، أبو محمود، أبو وهدان، ريم عامر، صباح الخير، تحية طيبة، وأيضا أسعد الشخشير، عامر فطاير، مؤيد مبسوط على المباريات، وبقول لك مبارح المغرب حجزت مقعد في النهائي وسحقت جارة أمريكا زي ما أنا كتبت، كندا 3-0 وفرنسا تغلبت على البرغواي 1-0. صباح الخير دكتور ماهر أبو زنط وسماهر دوابشي، صباح الخير أخونا يزن جبر، صباح الخير أبو أحمد وسعد الشكعة، أيضا سعد دريخ، أستاذ خالد الكخن، يسعد صباحكم، وأنا سعيد جدا بهذه الثلة المميزة من الإخوة المتابعين إلنا في هذا البرنامج.

0: إذن موضوع المواصلات والسير في نابلس في كل المحافظة، طبعا هو الأصل يكون الحديث عن كل المحافظة، لكن مبدئيا يعني بتصير حوادث مؤلمة جدا في كثير من القرى والبلدات، وحقيقة يعني برضه في كثير شوارع في قرى وبلدات بدها تظبيط بدها ترتيب، لكن أيضا المدينة لأنها هي قبلة الكل من القرى من المخيمات من البلدات من المدن الثانية كلهم بيجوا على نابلس، فعندنا أسئلة كتير مهمة بشأن هذا الموضوع، وراح نفتح مجال للتعليقات على صفحة البث المباشر، بعد ذلك ممكن نتلقى اتصالات إن كان معنا وقت حتى نفهم منهم بالضبط ترتيبات السير والملاحظات المهمة. يعني هي أخونا الأستاذ غسان شراقة، يسعد صباحك. بقولي بتعرف أنه حسب إحصائيات البلدية وجامعة النجاح بقطع شارع فيصل من 58 ل 62 ألف سيارة في اليوم، هذا يعني أن كل ثانية تقطع سيارة في الأيام اللي بتكون بدون حواجز وقبل الحرب على غزة، وبتعرف الناس قديش كانت تشتكي من الأزمة، وتخيل اليوم لو وضعنا مطبات في شارع الحرية وما ستسببه من تباطؤ للمركبات، وهذا سيؤدي إلى زيادة الأزمة بوجود معيقات الأخرى في الشارع لتصل إلى أسعاد الطفولة وإلى مخيم ملعن. ما هو إحنا دائما نسأل حالنا سؤال، وهلأ رح نسأل السؤال بوجود الضيف، إذا الكاميرات مجايبة نتيجة وإشارات المرور مجايبة نتيجة والإشارة الضوئية مجايبة نتيجة، بدك صرت إشي للأسف يجبر السائقين يبطئوا. هلا اوكي السيارات بتتضرر بتسبب ازمه، بس يا عمي ما في، مش عارف انا جوز في حل تاني يجبر السيارات تبطئ شوي، خاصه في الاماكن الشوارع دكتور اللي يعني في اللي بتغري، صحيح محمود انتوا اللي بتسوقوا في شوارع بتغريك خاصه بالليل مثلا او شارع معين بتلاقي هذا، فانت مش عارف يعني احنا بدنا نفكر بحل، ايش الحل اللي ممكن يدفع السائقين وخاصه للاسف الشديد المتهورين بالأحرى بكبار صغار ذكور إناث، برضه في نسوان بتشحط وبتفعط وبتسوق طيارة
1: هيك بتزعل الجندر علينا
0: إذا زعل إحنا نحكي كلمة سائقين كلمة جندرية هاي. صباح الخير، أهلا أهلا سمود، تحياتي، كيفك أبو كرم؟ إن شاء الله إنك بخير، ضيفنا العزيز والدكتور أمين بصبح عليك ومحمود وكل المتابعين الكرام،
1: حياتي الخير،
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير،
2: سعد صباحكم جميعا،
0: صباح الورد،
2: حياتي.
0: يعني أول شيء إحنا سعيدين في راديو حياة إنه هذا لقاء نفتح فيه مجال، مثل ما ذكر الدكتور قبل شوي قبل ما تحضر حضرتك بقول بتسمعوا للملاحظات وبتقرأوا التعليقات
2: طبعاً،
1: وهذا شيء جيد ده بالك
0: كلنا أذان صغير. أول شيء يعني حبذا وتعرفنا أكثر عن اللجنة، مين بتضم وهل هي فيها ناس متخصصين ولا تحملني موظفين إداريين وبتمشوا بهذا الأساس؟
2: طبعا صباح الخير للجميع ولك وللدكتور وللجميع الحضور وللمستمعين. اولا لجنه السير تضم يعني كثير من الشركاء المتخصصين،
0: تفضل،
2: بلديه نابلس بكامل طاقمها الهندسي، الاخوه في وزاره الاشغال بطاقم هم الهندسه ايضا، الاخوه في وزاره الحكم المحلي بطاقم يعني الطاقم الهندسي، وكذلك وزارة النقل والمواصلات مهندسي وزارة النقل والمواصلات كلهم في لجنة السير، بالإضافة إلى الإخوة في الشرطة وهم شريك أساسي أيضا كونهم في الميدان، والغرفة التجارية والملتقى والنقابات والهلال الأحمر، يعني تضم كل هذه المكونات. وهناك توطئة يجب أن أتحدث عنها في هذا الموضوع فيما يتعلق بلجنة السير، لأنني تابعت كثير من التعليقات وبعضها سلبي مع الأسف، ولا يستند إلى يعني سند قانوني أو حقائق. لجنة السير تعمل وفق قانون المرور الفلسطيني الذي يعني أقر في مطلع العام 2000، وبعد ذلك تم إقرار المجلس الأعلى للمرور، وهذا المجلس يضم 10 وزارات من ضمنها وزارة النقل والمواصلات وهي يعني تقود هذه اللجنة المجلس الأعلى، ووزارة الحكم المحلي والأشغال والبيئة و وزارة المالية والاقتصاد وما إلى ذلك، والبلديات والمجالس البلدية والمحلية، بالإضافة إلى شركاء من المجتمع المحلي مثلا اتحاد شركات التأمين، النقابات، اتحادات التي لها علاقة بالسائقين، وكل النقابات المنضوية أو المهتمة يعني بهذا الشأن. بالتالي يجب أن نعرف أن هذه اللجنة تبحث دائما عن حلول، ولها إطار قانوني. ومن هنا دعنا ننطلق بأنها يعني تمتلك كثير من المهندسين، وعندما نأخذ قرار هذا القرار يؤخذ من خلال دراسة هندسية، الإخوة مهندسي الطرق والمهندسين المدنيين، ومن ثم يعني نحاول أن يعني ننفذ بعض المشاريع التي ربما تخفف من الأزمة المرورية يعني. وهذا توطئة للحديث في هذا الموضوع.
0: جميل، خلينا نكون صريحين، يعني الناس بتقول معقول لازم يصير حادث سير ونخسر حد زي ما خسرنا الشاب الله يرحمه أبو رميلة حتى اللجنة تتحرك، ولا لا انتم بتتحركوا بشكل كامل في قرارات بتتخذ، ولا هي اجتماعات تحملني نمطية تقليدية روتينية كل مرة بنجتمع بندردش بنفس المواضيع؟ والله يا دكتور محمود هالشارع عمره ما بيتوسع من يوم ما الله خلقه 6 متر، والله هذا الموضوع ملينا قد ما حكينا عليه، اعمل شارع حطين طلوع رد اعمل نزول، اعمل شارع عمر المختار طلوع لا رد اعمل نزول، هات لنجرب. يعني ايش الآلية اللي بتشتغلوا عليها؟ يعني مين اللي بيقدم ومين اللي بينفذ؟
2: يعني اولا لجنة السير تجتمع بشكل دوري مرتين بالشهر أو عندما تقتضي الحاجة لذلك، وهي تقوم بمهام أساسية منها التخفيف من حدة الأزمات. وأنت تعرف أن يعني بلدية نابلس تحديدا يعني تعاني كثيرا في يعني استحداث مشاريع استراتيجية، ولذلك نحن في لجنة السير ولا نخجل من ذلك، ونحن الأنشط على مستوى الوطن بالمناسبة في لجنة سير نابلس ندير الأزمة، هي عملية إدارة الأزمة للتخفيف من الأزمات المرورية الحادثة وللتخفيف من الحوادث وما إلى ذلك. بمعنى الشارع هو ملك الناس وملك المارة وملك أصحاب المحلات، بالتالي نحن نحاول أن ندير هذه الأزمة وتوزيع الأزمة في البلد انتظارا للحلول الاستراتيجية. ما هي الحلول الاستراتيجية؟ المشاريع الاستراتيجية هي الأنفاق والجسور، وهذا غير متاح حتى الآن وغير متوفر، ليس ممنوعا من قبل الاحتلال كما يدعي البعض، ولكنه لا يوجد موازنات لتنفيذ تلك المشاريع، علما بأنه طلب منا من المجلس الأعلى للمرور وكذلك من الإخوة في مجلس الوزراء بتقديم مشروع من شأنه أن يحل يعني الأزمات المرورية الموجودة في نابلس، وقمنا به من خلال الإخوة في البلدية والمهندسين بتقديم مشروع يخص منطقة الكندي جسور وأنفاق وما إلى ذلك، ولم ينفذ حتى الآن لأن التمويل غير متاح، والتمويل لهذه المشاريع الاستراتيجية أيضا في البلدية غير متاح لظروف موضوعية يعرفها الجميع. بالتالي نحن ندير أزمة للتخفيف عن المواطن، ولكن المشكلة الأهم أخي سامر والدكتور أن الثقافة المرورية لدى كثير من الناس معدومة، سواء سائق المركبة العمومية أو سائق المركبة الخاصة، الكل يعتقد أن الشارع ملكه، وهذا يعني بشكل خاطئ جدا. بالتالي السرعة الجنونية، أنت لا تستطيع أن تخص الشرطي لكل سائق، وإذا تعرضنا للمرحوم محمد أبو رميلة رحمه الله هو يعني في فترة متأخرة من الليل كان يعني السائق يقود مركبته بشكل كبير وبشكل جنوني، وبالتالي نحن نستحدث المطبات للحد من هذه الحوادث، ولا ننتظر يعني حادثا ما هنا أو هناك حتى نقوم بعملنا، لا نقوم بجولات نستحدث مسائل نقوم بتحويلات، هذا من شأن أن يخفف السرعة، لكن الناس تعتدي على الشارع تعتدي على الوقوف المزدوج وما إلى ذلك، وأنت تعرف هذا بحاجة إلى يعني التزام ذاتي والتزام أخلاقي من السائقين ومن المواطنين حتى يتم الحد من هذه الحوادث التي يضحب يعني ضحيتها الأبرياء.
1: دكتور محمود، يعني من خلال ملاحظات الناس دوما في تركيز على عمق المدينة نابلس، نتكلم عن الدوار، شارع حطين، شارع فيصل، الكندي، هذه الشوارع الرئيسية يعني، والتعديلات اللي ذكرها زميلي سامر دوما متعلقة، هل في حل جذري لحل إشكاليات المرور فيها وبالتالي عدم التنقل من أسلوب لأسلوب خلال فترة قياسية صغيرة؟
2: هو كما قلت لك أخي دكتور أمين، الحلول الجذرية إن شاء الله يعني قادمة، ولكن نحن نحاول استحداث خطط مرورية لها علاقة بالتخفيف من الأزمات تحديدا في وسط البلد، ونتجه إلى يعني اعتماد الاتجاه الواحد داخل مدينة نابلس أو في المناطق المكتظة، ونتجه أيضا إلى وضع كاميرات من خلال خطط، وهناك غرف تحكم يتم العمل عنها معها عفوا مع كافة الشركاء والإخوة في الشرطة، وهذا بحاجة إلى تمويل، يعني قد يصل إلى 1,000,000 شيكل
1: كاميرات المراقبة.
2: كاميرات المراقبة، وهذه ستحد، يعني هناك ناس لا ينضبطوا إلا بالقانون بالمناسبة، وبالتالي سيتم استحداث غرفة تحكم كبيرة ستكون في الشرطة، ولكن الآن هي قيد الدراسة، يعني ستنفذ. وعقدنا كثير من الاجتماعات نحن والشركاء لتنفيذ هذا المشروع، وأيضا يعني نتجه إلى الإشارات الذكية، بمعنى الإشارات التي تستجيب للأزمة وتفتح عندما يعني لا يكون هناك أزمة. نحاول ونجرب ولا نخشى التجربة أيضا، ولا نخشى التراجع. البعض يعني ينتقد، يعني لا نحن لسنا حقل تجارب. المسألة أخي إخواني الأعزاء أن المجتمعات التي تخشى التغيير لن تتطور، وبالتالي التجربة هي أساس يعني كل وسائل التقدم. يعني هناك اختبار تجريبي، أنت تعرف امتحان تجريبي، وهناك اختبار للسيارات تجريبي، وبالتالي هذا ليس عيبا على اللجنة، نحن نجرب وإذا أخطأنا يعني نتراجع، وكذلك نحن نستمع لكثير من الملاحظات كما تفضلتم، ونتابع الملاحظات القيمة التي تقدم حلول.
1: يعني ما بتزعلوا من الملاحظات اللي بتكون شوي قاسي شوي
2: اطلاقا، ولكن هناك بعض الملاحظات يعني تصدر عن بعض الإخوة القانونيين مثلا، يعني يجب أن تستند إلى شيء حتى أنت تأخذ بهذه الملاحظة، والمسألة لا تذهب إلى نزاع في الصلاحيات ما بين لجنة السير والمجالس البلدية والمحلية. نحن عونا لهذه المجالس، ونحن نقدم المساعدة لهذه المجالس، وهم شركاء أساسيين بالمناسبة، وبالتالي نأخذ كل الملاحظات. من أسبوع الدكتور سعد أبو حجلي، وهو يعني ناشط ويقدم، وهو شخص إيجابي بالمناسبة، وقدم مقترحا لمحيط آخر شارع فلسطين والفاطمية وشارع الشوتر وما إلى ذلك. أنا شاهدت الموضوع مقترحا مصورا، وقمت بدعوته وحضر اجتماع لجنة السير الأخير وطرح الأفكار التي لديه، وسنتعامل معها. بالتالي نحن يعني
0: قصدك أي حد بيقدم مقترح وطلب أجي أقترح فكرتي على الاجتماع ما في مانع، بجوز مش كل يعني مش راح تلحقوا، لكن إن في حد قدم فكرة مقبولة تقولوا له تفضل اطرح فكرتك.
2: أكيد يعني نريد أفكار بناء، وبالتالي
0: بنقدر نعرف إيش اللي حكاه بالضبط أو بشكل مختصر وممكن يتنفذ. خلينا نبلش منطقة منطقة.
2: هو
0: يعني الفاطمية،
2: هو تحدث عن تعديل بالمناسبة منطقة الفاطمية، كنا قد يعني ناقشنا فتح شارع درج الكرمل بمحاذاة المستشفى الإنجيلي، ولكن حالة وتم اعتماد موازنة لذلك للعلم، ولكن حالة الظروف دون يعني تنفيذ هذا الموضوع يعني بعض الاعتراضات من الناس الذين اعتقدوا أن هذا الشارع يعني له إرث تاريخي وما إلى ذلك، وتم تجميد هذا الموضوع يعني يعني لمزيد من النقاش، وبالتالي قمنا بدراسات من خلال الإخوة في جامعة النجاح والإخوة المختصين، كان سيخفف 40% من الأزمة على مفترق الفاطمي، ولكن هذا يعني قيد الأدراج حتى الآن. الخطة
0: لن ينفذ
2: حتى الآن، هو يعني مجمد. كان هناك معارضة مجتمعية، وللعلم الإخوة الممولين سواء يعني عرب أو أجانب يشترطوا أخي سامر مشاركة المجتمع المحلي في يعني النقاشات وما إلى ذلك، هذا اشتراط سواء في تنفيذ مشاريع أو إقامة مشاريع وما إلى ذلك. وربما أنتم تعلمون محطة الطنقة في المنطقة الشرقية، يعني كان هناك شرطا أساسيا للممولين الألمان بأن يوافقوا المجتمع المحلي أن يشارك في وهذا ما حصل، وبالتالي نحن يعني نريد المجتمع المحلي وكل الطاقات وكل الخبرات أن تقدم مقترحات، ونحن سنتعامل مع ذلك. وبالتالي يعني منطقة شارع فلسطين ومنطقة الفاطمية هناك تعديلات قادمة سنعلن عنها، سندعو الصحافة، هناك تحويلات، هناك إلغاء
0: شرط. نقدر نعرف إشي سريع يعني إشي مقر
2: يعني لم يقر حتى الآن، هو قيد النقاش. يعني نتحدث عن تغيير مسارات، نتحدث عن إلغاء بعض الإشارات الضوئية، نتحدث عن استحداث يعني مداخل، وبالتالي إن شاء الله سترى النور قريبا. وهناك خطة جامعة السلام التي تأخرت كثيرا لكل يعلم، سنقوم بتنفيذها خلال يعني أسبوعين على الأكثر.
0: نعم، نقلتنا لتحت، إيش بدي يصير تحت؟
2: كما قلت لك يعني
0: إيش الشارع اللي بدأ يتغير عن جامع السلام؟
2: هو يعني هناك استحداثات فيما يتعلق ب يعني تغيير مسارات، وربما سيتم إلغاء الإشارة الضوئية، ربما يعني نحن نضع اللمسات الأخيرة على ذلك، ولدينا اجتماع خلال يومين وبعد ذلك سندعو الصحافة
0: إلغاء أي إشارة؟
2: لا أريد أنا أن أخصص لكن ربما سيكون إلغاء إشارات حتى يعني لسلاسة الحركة،
0: سلاسة الحركة.
2: وهذا جاء بعد دراسات من الإخوة المهندسين، مهندسي الطرق في البلدية والأشغال ووزارة النقل والمواصلات والحكم المحلي والخبراء. إن شاء الله هذه المسائل سترى النور إن شاء الله قريبا
0: بإذن الله رب العالمين. طب إحنا يعني عساس إنه الناس يعني عشرات الرسائل، أول إشي موضوع المطبات، الكل بيحكي عن موضوع المطبات، ما بين مؤيد ما بين معارض، اللي بقول لك يا أبو العز العالم بشيل مطبات وإنت عمالك بتقترح وضع مطبات، يعني ليش أنت داعم كتير لهاي الفكرة؟ بالمقابل في ناس بقول لك لا أنا بدي دكتور محمود مطبات، لأنه للأسف لا شيء يجبر السائق على تخفيف سرعته سوى المطب، لا الكاميرا يا أخ سامر بتجيب نتيجة، ومع احترامنا لعنصر الشرطة مش دائما متواجد، أما المطب لأنه خايف على سيارته بهدي السرعة. شو رأيك أنت؟
2: يعني هو المطبات موجودة في كل دول العالم، يعني الذي يعني زار دول العالم يعرف أن المطبات موجودة في كل دول العالم، وأنا زرت كثير من الدول، ولكن فلسفة المطبات يعني لها قواعد ومعايير. المطبات تحد من سرعة بعض السائقين المتهورين، وهي أصلا يعني توضع أمام الأماكن العامة، بمعنى المدارس الجامعات الكنائس،
0: يعني وين في اكتظاظ
2: الروضات الاكتظاظ، وأي منطقة تشكل خطرا على الناس. وبالتالي المطبات هي أحد الحلول وليست الحل الوحيد في هذا الموضوع. وللعلم نحن في لجنة السير يعني لم نوصي بإنشاء مطب منذ 8 شهور، اعتمدنا هذه السياسة لأن لدينا مئات الطلبات للعلم، هناك أكثر من 400 طلب في بلدية نابلس من مواطنين، ولدينا في لجان السير في لجنة السير تطالب بإنشاء مطبات أمام البيت أمام المحل أمام، يعني هذا غير معقول. وبالتالي هناك فلسفة للمطبات، وهي يعني تحل جزء من المشكلة وليست كل المشكلة، وكما يعني قلت لك أخي حسب معايير يعني معتمدة. تابعت البعض يقول أن المطبات هي يعني جبل مثلا، وصفوه بأنها جبل
0: صحيح.
2: وهذا غير صحيح. أولا المطبات هي يعني في منتصف المطب من 7 إلى 9 سنتي، ثم يعني تبدأ بالنزول ويتم إنشاء بإشراف مهندسي البلدية. هناك بعض الناس يقوموا بوضع مطبات يعني من تلقاء أنفسهم،
0: بصب باطون
2: نعم، وعندما نعرف أو نعلم من خلال المواطنين أو من خلال يعني مرورنا نقوم بإزالة هذا الموضوع، وأزلنا كثير من المطبات التي يعني وضعت بعيدا عن جهات الاختصاص. بالتالي المطب هو جزء من الحل وليس كل الحل، ثقافة مجتمعية، التزام أخلاقي من السائقين، توعية، جهد شرطي. وللعلم الشرطة شرطة المرور يعني يعني جهد جبار في التعامل مع الناس، ولكن كما قلت لك يعني لا تستطيع الشرطة أن تتابع كل سائق وكل مواطن، أنت ترى حتى المواطن يعني يلتزم بخطوط المشاة، يعني يقطع الشارع من كل مكان، وهذا أيضا يعني يساهم في خلق الأزمة.
0: نعم. الشارع الحرية، شو الصافي بالنسبة لشارع الحرية؟ أكيد حضرتك مش رح أشرح أنا، لكن كوربة مخفية، القاعة والفعاليات والمناسبات الله يزيد يا رب الأفراح، والقهوة والكراسي اللي برا، واعتراض كثير من الناس إنه بيكون في صف مزدوى، كل هذه التفاصيل أنت أدرى مني.
2: يعني هو شارع الحرية شارع مكتظ بالمناسبة، هناك مقهى أو مقهى عدد 2 وقاعة الماسة والمحلات المحيطة. وبالمناسبة إذا رجعنا لترخيص القاعات، لا يجوز ترخيص القاعات على الشوارع العامة دون أن يكون هناك مقهى، وبالتالي نحن نتعامل مع أمر واقع. يعني هذا الشارع درسنا وقمنا بجولات قبل أن يحدث أو أن يتوفى الشاب محمد أبو رميلي رحمه الله، وقمنا بتوصية باستحداث مطبين يعني قبل الحادث، ولكن صار الأمر ملحا بعد ذلك بأن يعني نضع مطبات كبيرة بالمناسبة حتى نخفف من السرعة. السرعة تبدأ أخي سامر وأخي الدكتور أمين. بعد الساعة 9 سرعة جنونية يخف الشارع والسيارات وهناك سرعة جنونية يعني مع الأسف. اتفقنا مع الإخوة في الشرطة بأن يكثفوا تواجدهم هناك، واتفقنا مع الإخوة في المقاهي يعني ضبط عملية الاصطفاف، وقمنا يعني والشرطة يعني حررت كثير من المخالفات أمام المقاهي. وسنقوم بتنظيم المواقف بالتوازي مع الشارع وليس بشكل يعني عرضي. يعني الجهد كبير، عدد السيارات كبير، عدد الناس يزداد، ويعني وبالتالي بحاجة إلى مساعدة كل الناس. يعني يجب أن يأخذ كل دوره، سواء السائق الخاص أو المركبة أو المشاة أو يعني وجهات الاختصاص، يعني هذه يعني بشكل جماعي إن شاء الله.
0: خليني أقرأ لك تعليقات. أخونا حسني موسى بقول من أهم المواضيع كمان الإشارات الضوئية وصيانتها، كثير من الإشارات متعطلة دكتور محمود وبضل فترات طويلة بدون إصلاح، هذا بتسبب بخطورة على السائقين والمشاة. يا ريت نعرف مين الجهة المسؤولة عن متابعة وصيانة الإشارات الضوئية. أخونا محمد جمال جبر أبو فرات صباح الخير بقول مين بقول المطبات بتخرب السيارات؟ كل السيارات لا تساوي نقطة أو قطرة دم للإنسان. صباح ماهر بتقول إحنا بمنطقة الضاحية بالليل سيارات وموتورات تصدر أصوات مزعجة، يا ريت تشوفوا لنا حل المشكلة. هلا رح تتفاجئ إنه كل إشي بتعلق بالسير بدك تنسأل عنه. وأهم نقطة أرجو عدم ذكر اسمي، أنا زرت كثير مواقع في العالم وكثير من الشوارع وخاصة في القاهرة يا دكتور محمود، معظم الشوارع باتجاه واحد. وين المشكلة في نابلس تحويل بعض الشوارع لاتجاه واحد؟ هذا الأمر مهم. علام استياتي أبو إبراهيم، لماذا لا تدهن أو توضع عواكس على المطبات بالليل؟ رائد شاهين بقول يسعد صباحكم ولضيفك الكريم، المطبات حل من الحلول وهو مرفوض، يجب إزالة كل المطبات وعند المدارس فقط والمستشفيات بشكل محدود، مواصفات خاصة. نحن بحاجة لدورات مانعة وسحب رخص وأنظمة خاصة بالسائقين وسحب رخص القاعات والقهاوي وعدم ترخيصها بدون مواقف وصالات وخلافه، وكل من يتعدى على الشارع أنتم عليكم المسؤولية الكبرى ونحملكم المسؤولية في هذا الأمر، أنتم من ينفذ القانون ولسنا نحن. محمد ضمياطي يسعد صباحك، لجنة السير لازم يكون عندها قسم للمتابعة وليس فقط أخذ قرارات. مثلا أمام مخيم العين تم وضع جزيرة مشكورين، لكن بعض التجار بعض حجارة الأرصفة انفكت من مكانها بسبب حادث من يوم العيد لغاية اليوم لم يتم صيانتها، وأيضا التعديات هناك وبعض البسطات. يا دكتور محمود أرجو أنك تنزل لهديك المنطقة وتحسبوها ضمن نابلس وتشوف. عماد حجاوي أبو العبد بصبح عليك بقول لك صباح الخير لضيفك العزيز. بقول يا أستاذ محمود السكوترات والدراجات الكهربائية فوضى إضافية وسبب لكثير من الحوادث ودهس المارة، أتمنى أن يتم جمع هذه السكوترات من الشرطة وتوقيع أصحابها أولياء أمورهم على تعهد بتحمل أي مصاريف تنتج عن التسبب بأي حادث، مع إعطائها رقم كالسيارة وجباية رسم تسجيل لعل هذا يحد من الحوادث لطفا وليس أمرا. مشاركة هذا القرار عند حضرتك. وأخونا نظم القناديل أقول لك يا دكتور محمود 80% من الجيل الجديد بسوء سياراتهم وبإيده اليمين جواله، أتمنى إنكم تضغطوا باتجاه رفع المخالفات لأنه ما في إشي بوجع الواحد قد الجيبة. هذا نموذج من طيب. أكثر من 80 سؤال وصلوا من ساعة الصبح،
2: يعني ربما تكون الأسئلة يعني متشابهة أو متكررة. يعني نبدأ بالإشارات الضوئية. البلدية هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بيعني الإشارات الضوئية وصيانتها وما إلى ذلك. نعم هناك بعض الإشارات التي تتعطل، ولكن يعني يتم متابعتها يعني بشكل يعني بالقدر الممكن من السرعة. أما تحديد يعني مدة إضاءة الإشارات وهذا يتم بالاتفاق مع الإخوة في لجنة السير، بمعنى حتى يتم يعني تتابع الإشارات وعدم يعني خلق أي من الأزمات. وكما قال البعض الناس تتجه إلى يعني إزالة الإشارات الضوئية، صحيح، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى شوارع كبيرة وبحاجة إلى يعني الإمكانات غير متفقة حتى الآن. فيما يتعلق بالضاحية و الأصوات المزعجة، أنا يعني أؤكد لك بأن الإخوة في الشرطة يتابعوا كل اتصال من مواطن بسيارة مزعجة، بسيارة يعني تصدر أصوات، ويقوم بمصادرتها وبحجزها 15 يوما وبمخالفة إدارية 700 شيكل. يعني هناك جهد جبار وكبير، وأنت تستطيع زيارة الشط وسترى كم من السيارات المحجوزة، وهذا بحاجة أيضا إلى ثقافة وإلى التزام وإلى تعاون الناس. شوارع الاتجاه الواحد وهي الحل صحيح، وأنا قلت لك نحن نتجه إلى دراسة يعني تحويل تحديدا شوارع السنتر في البلد إلى شوارع اتجاه واحد، ولهذا لكن بحاجة إلى يعني تعاون الناس، تعاون الجمهور حتى يتقبلوا الفكرة.
0: وين في شارع هيك حاطين بالكم بدكم تعملوا اتجاه واحد هيك؟ أعطينا يعني منطقة أنتم بنظركم خلص فيش مجال لازم تتحول اتجاه واحد.
2: يعني منطقة هو شارع عجعج، يعني نقمنا هذا على زمن المرحوم الأخ غسان الشكعة قام بتحويله، ولكن يعني اصطدم بمعارضة الناس. نحن نحيي الفكرة حتى يعني نحاول تحويل هذا الشارع باتجاه واحد، والشارع الذي يعني يليه أو بالمجاوره باتجاه آخر، ولكن ندرس هذا الموضوع حتى الآن. هناك
0: اللي هو أصدق الباشا والشارع
2: شارع الباشا والشارع
0: الأسفل،
2: نعم، وهذا حتى الآن الناس غير متقبلة، حتى الآن نحن في حوار مع الناس حتى يتقبل، وبالتالي يعني
0: مثلا ربا المصري إم عاصم بتقول شارع مستشفى العربي من أهم الشوارع التي يجب أن يصبح باتجاه واحد، اكتظاظ شديد في كل الأوقات خاصة عند الدبعي ورفيد يمول مثلا.
2: يعني هذا
0: شارع مستشفى
2: يعني هو صحيح
0: نصه باتجاه واحد.
2: احنا قمنا بتنظيم هذا الموضوع، ربما ما هناك دراسة وهناك خطة لهذا الموضوع، لكن قمنا بوضع الأحجار حتى يعني نضبط عملية الوقوف على الجانبين. الشارع لا يوجد عليه اكتظاظ كبير، ولكن هناك دراسة أيضا في هذا الموضوع سوف ترى النور. يعني نذهب إلى المطبات والعواكس، صحيح هناك بعض المطبات بحاجة إلى العواكس والتي يطلقوا عليها الاي كاتس او كاتس اي،
0: نعم.
2: يعني نعم، حتى يعرف السائق بان هناك مطب. اما فيما يتعلق بالقاعات والملاهي كما تفضل والمقاهي عفوا كما تفضل بعض الاخوه والترخيص، يعني نحن نتعامل مع امر واقع، هذه تم ترخيصها سابقا، نحن نتعامل مع ضبط الحركه المروريه هناك ويعني محاوله تنظيم السير. صحيح لدينا، نحن نتابع كل شيء بالمناسبة ونذهب في جولات، جولة أو جولتين في الشهر، يعني لنرى بأنفسنا يعني ماذا نريد أو هذا الشارع بحاجة إلى تحويل، وكذلك نأخذ ملاحظات. يعني مثلا الأخ المحافظ قام بإعطانا بعض الملاحظات من تجربته الشخصية وهو يتنقل، وأخذناها بعين الاعتبار، وبالتالي يعني نحن نتابع في هذا الموضوع. فيما يتعلق بجزيرة مخيم العين أخي سامر، هو قمنا بإغلاقها وأحدثت يعني سلاسة مرورية كبيرة، وكانت بطلب من الإخوة في لجنة الخدمات، إلا أن البعض غير المستفيد من هذا الموضوع حاول الاعتداء على يعني الجزيرة. هذا الجزيرة، وقمنا باتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وإن شاء الله يعني سوف يتم إصلاح يعني
0: هذه المنطقة،
2: يعني هذا التخريب، البسطات وما إلى ذلك. وهي يعني المرور وتنظيم المرور هو مرتبط أيضا بالاعتداءات على الشارع، وهناك لجنة تنظيم الأسواق التي ترأسها المحافظة، ونعمل بشكل دؤوب. وأنت لو لاحظت يعني لا أستطيع أن أصف لك يعني كمية الحديد والأخشاب التي قمنا بإزالتها من الشوارع، جبال من الحديد،
0: تجاوزات
2: من التجاوزات، وبالتالي هذا مرتبط أيضا بالتخفيف اللي هو يعني تنظيم البسطات. نحن نتعامل أيضا مع هذا الموضوع بشكل بتنظيم وليس من يعني منعا يعني صارما، كون الظروف يعني
0: اقتصادية
2: نراعي هذا الظروف. وسكوترات الإخوة في الشرطة يتابع هذا الموضوع ويصادروا كل ذلك، نحن بحاجة إلى قانون ينظم هذا الموضوع وغير موجود حتى الآن.
0: ممكن تقترحوا ورقة بالنسبة للسكوترات ولا صعب؟ اليوم صارت وسيلة تنقل دكتور، رح بكرة تشوف المدارس لما ترجع دكتور أمين دكتور محمود، كتير من الأهالي بدل ما يبعث ابنه طلب 15 رايح ومصر بيجيب له سكوتر، فالولد بصفها باب المدرسة أو بساحة المدرسة. في مدارس شفت صور أنا معرض سكوترات جوا بالساحة، والمدير بقول لك أنا بقدرش أمنعهم، يعني بالمحصلة الولد أنا مش مسؤول كيف يجي على المدرسة وبقدرش أحط له إياها برا تنسرق. فصارت حوادث كتيرة، بتلاقي الولد الصغير هذا طيب أنت بتسوق من اليمين ومن الشمال من فوقك واقف، ففيه خوف من هذا الطريق، خوف على الجيل أكتر منه أنه بدنا نقيدهم.
2: هو أخي سامر يعني حاليا لا يوجد إطار قانوني يتعامل مع سكوترات. الإخوة في وزارة النقل والمواصلات والمجلس الأعلى للمرور يعني يعملون على يعني تنظيم هذا القطاع، والإخوة في الشرطة كذلك. ولكن الخطر يكمن في التعديل الذي يحدث على السكوتر نفسه، يعني هناك
0: يضيفوا له
2: فولتات أعلى وتتحول سرعته من 20 إلى 80، وهذا بالتالي يشكل خطورة على الناس وخطورة على يعني سائق سكوتر. لا نستطيع منعه لكن نستطيع ضبطه. الشرطة تتعامل مع هذا الموضوع وتحاول يعني ضبط الموضوع بأن يكون مرخصا أو يعني تم شراءه من جهة يعني قانونية. العمل جاري على هذا الموضوع، والمسألة ليست سهلة في سامر في هذا الموضوع، لكن العمل جاري إن شاء الله.
0: في عنا تفضل دكتور.
1: دكتور محمود، نروح إلى المنطقة الشرقية للشوارع الأبعد من مركز المدينة. عندنا مقطعين مهمات وأنتم زرتوه سابقا ولكن لم نلاحظ تغيير على أرض الواقع، اللي هو المقطع من شارع القدس بطاريات الشكعة باتجاه إسكان رجيب اللي هو مدرسة اليرموك، وأيضا الشارع الملتف شرق مخيم عسكري الجديد اللي بيمتد من مفترق بيت فوريك لحتى مدخل عزموت سالم دير الحطب. المكانين عليهم كثير من الشكاوي، سواء كان عدم وجود إضاءة، عدم وجود إشارات ضوئية، وأيضا بالمقابل عدم يعني وجود تحديثات حالية. هل في خطة قريبا لهذين الشارعين؟
2: طبعا دكتور، هو يعني يوجد خطة. أولا شارع القدس يعني نعمل على هذا الموضوع منذ عدة أشهر، يعني سنبدأ بإزالة التعديات في على هذا الشارع التي تحول دون يعني تكوين خطة واضحة، خطة مرورية واضحة، وهذا بالتعاون مع الإخوة في لجان في لجنة الخدمات، وهي يعني لجنة نشطة وشريكة معنا، لجنة خدمات
1: مخيم بلاطة.
2: مخيم بلاطة، ووجه التحية للأخ عماد زكي. وبالتالي سنعمل على يعني تنظيم هذا الشارع، وهناك جزيرة ستمتد من مكتب تاكسي
1: نابلس
2: باتجاه بطارية الشكعة اللي تفصل الاتجاهين لضبط الحركة المرورية، ونزولا الى شارع رجيب امتدانا الى يعني مفترق السالم عزموت دار الحطب. هذا شارع اقليمي اخي دكتور امين، حاولنا وضع بعض المطبات، وهناك بعض الاعتداءات على الشارع قمنا به يعني توجيه من خلال لجنه اخرى، هي لجنه يعني تنظيم البسطات وازاله التعديات، بتوجيه اختارات الى الاخوه أصحاب المشاطب وما إلى ذلك لتوضيع لتعديل وتصويب أوضاعهم. والعمل جاري على هذا الموضوع، إن شاء الله الأمور تتجه. العمل صعب، الإمكانات قليلة جدا، ولذلك نعمل بالمتاح أخي دكتور أمين.
0: نعم، في بأنه لساتك بتحكي عن المنطقة الشرقية، في عنا الأستاذ غسان عامر وهو مدرب سياقة وبقول يعطيكم ألف عافية. ما الغاية من فتحة الجزيرة مفرق مخيم بلاطة مقابل فخفخين؟ تقريبا يوميا هناك حادث، يجب إغلاقها باتجاه شارع القدس أو وضع إشارات ضوئية كالسابق.
2: هو تحية للأخ غسان أولا،
0: وبرضو له يعني تحملني، بقول يجب أن تكون نقابة أصحاب مدارس السياقة عضوا فاعلا ضمن اللجنة،
2: وهي
0: لأن المدربين موجودين دائما في الطرقات مع احترامي لجميع المهندسين.
2: اولا نقابة اصحاب المدارس السياقة هم عضوا فاعلا في اللجنة وممثلين بالاخ غسان
0: شراقة،
2: وهو رجل يعني متمكن بصراحة في موضوع القانون. هذه الجزيرة قمنا باغلاقها سابقا، ولكن كان هناك صعوبة على الاخوة في بلاط البلد بالخروج من هذا الموضوع، من هذه المخرج. كان عليهم الاستدارة من جهة مخيم بلاطة ومن ثم الاستدارة يمين حتى يعني يذهبوا إلى المكان، وأعدنا فتحها. وهناك خطة لإنشاء دوار في المنطقة، يعني ندرس هذا الموضوع، أو ربما يتعذر إنشاء دوار لأن المساحات غير كافية حتى الآن كما قال المهندسون، يعني سنقوم بوضع إشارة ضوئية إن شاء الله في المستقبل القريب.
0: المنطقة الشرقية بقول لك هي منطقة التدريب، يجب إعادة تهيئة المنطقة حتى ننتج سائقين محترفين. هو دائما بتصل وكان يشكي أنه المنطقة الشرقية عند الحسبة وغيرها دكتور محمود بتنصر للأسف الإشارات الضوئية، الأبيض والأحمر والأصفر مش واضح، وما هي المنطقة الوحيدة اللي بتدربوا عليها، فياريت إعادة تهيئتها بحيث تصبح مكان ملائب للتدريب. وعنده كمان ملاحظة بقول ياريت تطرح ضيفك العزيز المغزى من تغيير الاتجاه عند إياد جبر باتجاه مسجد معزوز، مما يستدعي الاستدارة من عند التربية والتعليم، وهذا فعلا خلق أزمة لشارع الحرية ذهبا ويابا وعطل مدخل الكازية، التعديل بنظره لم يكن مناسبا.
2: هو اولا فيما يتعلق بمنطقه التدريب وشارع التدريب هو شارع جيد بالمناسبه، يعني بحاجه الى بعض الاجراءات الطلاء الى وما الى ذلك. اما تغيير المدخل عند يعني منطقه مستوصف الرحمي، هذا كان من اجل التخفيف من الازمه المروريه، لان كان على السائق ان يقطع الشارع ويذهب باتجاه مستوصف الرحمي ويذهب الى اليسار. نحن قمنا بعكس الاتجاه بأن يذهب يمينا ثم يستدير من خلف محل ريفولي، وبالتالي وأحدثت يعني أثرا إيجابيا، لم نتلقى يعني أي انتقاد سلبي على هذا الموضوع، وهذا أعتقد أنه نظم المرور في هذه في تلك المنطقة.
0: الأستاذ أيمن الشكعة، يسعد صباحك، بصبح عليك، بقول ما تفضل به الدكتور محمود بخصوص المشاركة المجتمعية مهم جدا لنجاح أو فشل أي مشروع. أتمنى أن يتم اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية في جميع المشاريع العامة.
2: هو الأخ أيمن هو ناشط مجتمعي ودائما يقدم مبادرات. صحيح، يعني نحن وسعنا لجنة السير، يعني كل مكونات المجتمع يعني عدا عن الوزارات الأساسية كما قلت لك، الملتقى ممثل، الغرفة التجارية ممثلة، الهلال الأحمر ممثل، ولجان الخدمات ممثلة، وأي خبير، أي شخص يعني يجد في نفسه الكفاءة بأن يكون في لجنة السير، يعني نحن نرحب. يعني لجنة السير غير منغلقة الأفكار ولا منغلقة الأعضاء، وبالتالي هذا شأن عام، والشأن العام يجب أن يشاركوا فيه الناس. وأنا أحيي الأخ أيمن على هذا الطرح. يعني
0: أحد الإخوة ذكر اسم مكان، أنا رح يعني استنكف عن ذكره على الهواء حتى ما يصير فيه حساسية، لكن بقول في بناية ضخمة في نابلس تم بيع مواقف السيارات لإحدى المحلات فيها، هل أنتوا بتتبعوا هذا الموضوع؟
2: يعني هذا بحاجة إلى توثيق.
0: أنا رح أبعت لك الرسالة على الخاص.
2: هذا بحاجة إلى توثيق. هناك صلاحيات تقوم بها البلدية ضمن القانون، ولا أعتقد بأن هناك مواقف تباع، لكن يعني أنا أرجو أن أتلقى هذه الملاحظة ونتابع مع الإخوة في المجلس البلدي، ولكن هذا بحاجة إلى يعني إثبات.
0: أخونا علاء كلبونة، يصبح ضيفك، للأمانة لا أحل طلعة الراهبات، للأسف الاصطفاف شمال ويمين ومزدوج، ومع الأسف توجد هناك بوابة للشرطة قد وضع حجارة هناك حتى لا يصطف أحد بشكل مزدوج، لكن الناس أزالوا نصفها، وهناك فوضى عارمة في موضوع الراهبات.
2: هو شارع الراهبات هناك اصطفاف بجانبي الطريق يمين شمال، يعني نعم. كما نرى نحاول ضبط الموضوع في هذه المنطقة، ولكن أصحاب المحلات أيضا هناك اعتداءات وقمنا بإزالتها، يعني وإن شاء الله هو شارع اتجاه واحد أعتقد، وبالتالي يعني لا يوجد أزمة مرورية هناك، ولكن إن شاء الله سنقوم بضبط الموضوع من خلال يعني جهد شرطي آخر، ويعني السماح للوقوف جهة اليمين ومنع من اليسار. يعني هذه المسألة أنت تعرف هناك صالة وهناك مطعم وما إلى ذلك، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تمنع كل الناس، يعني نحن نتعامل مع الأمر الواقع.
0: بما أنه بنحكي عن هذه المنطقة، شو صار بالشارع اللي لازم يتم فتحه؟
1: خلف الوطني.
2: هو يعني
0: ضمن صلاحياتكم دكتور؟
2: هو يعني كل ما يتعلق بالشوارع وتنظيم السير على الطرق هو من صلاحية لجنة السير، وكل ما يتعلق بإنشاء الشوارع واستحداثها وما إلى ذلك كما تفضل أخ عزيز، ولكنه وقع في مغالطات، ومن صلاحية البلدية. كما قلت لك نحن لسنا في نزاع صلاحيات البلديات، المجالس المحلية والبلدية هي مكونات أساسية من مكونات السلطة، ولذلك نحن نحرص على نجاحها ونبحث عن كل السبل لنجاحها. هذا الشارع استكمل استكملت كل الإجراءات القانونية لفتحه، وأنت تعرف عندما تغير المجلس البلدي وقدم هذا المجلس إن شاء الله نتمنى له النجاح. يعني هذا بحاجة إلى متابعة من قبل الإخوة في المجلس البلدي الآن لاستكمال الفتح، ولكن لا يوجد عائق أنا كما أعتقد وكما كنت متابع لاستكمال هذا الفتح، وكل المسائل مع الإخوة في
0: جاهزة.
2: نعم هي جاهزة. نعم.
0: قصي فهد بصبح عليك، بقول شارع سعد صايل يا دكتور، والتقاء الشارع بشارع مستشفى نجاح منطقة خطرة ومنطقة حوادث. أنا هبعت لك كل الرسائل دون استثناء، بس هذا يعني تعليق سريع عليه.
2: يعني هو يعني الشارع أنا أعتقد أنه جيد، وهناك انسياب للحركة المرورية، ولكن أي ملاحظة سنأخذها بعين الاعتبار، وكما قلت لك هؤلاء الشركاء مستعدون لتلقي كل الملاحظات، ومن خلالكم أيضا ومن خلال الإذاعات المحلية أيضا تستقبل الملاحظات ونأخذها منكم. يعني نحن منفتحين على كل الملاحظات، نتعامل مع كل المطالبات بالمناسبة، يعني نذهب زيارات وزيارات كشفية، وبالتالي يعني نأخذ الأمور على محمل الجد. وإن شاء الله هذا الشارع يعني أنا أعتقد لا يوجد مشاكل، ولكن إذا وجد مشكلة يعني محددة نحن مستعدون للاستماع.
0: ناصح شاهين بصبح عليك، بقول كل الاحترام للمسؤول اللي بيتابع وبيهتم، لكن يا ضيفنا العزيز الشارع الشارع للمركبات ليس للناس ولا للمحلات، والبلدية المسؤولة ومجبورة لإيجاد المواقف المجانية بدل اللي تم إلغائها وتم الدفع مقابلها، وكذلك ممرات رادار هل يمكن استخدامها، أيضا عمل حواجز نصفية لإجبار المشاة القطع من أماكن معينة. أتمنى أن يتسع صدرك لملاحظاتنا، لا للمطبات، نعم لتطبيق القانون، وبلا منه فنجان القهوة. هذه الأمور كتير مهمة. بقول لك شارع عجعج اللي ذكرته صحيح، تم تجميده بناء على ضجة الناس، إذا كل من الناس ضجت على شغلة رح توقفوها مشكلة.
2: أولا أخ ناصح كل التحية له. نعم. هو الشارع للناس، الشارع الذي يستخدمه وليس للمركبات. بالمناسبة المركبات تحقق يعني مصلحة، ما إما مصلحة خاصة أو مصلحة عامة، وبالتالي الشارع للناس، الشارع لصاحب المحل، وبالتالي علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع، وعلينا أن نضبط الحالة المرورية في هذا الموضوع. ولكن فيما يتعلق بالشوارع ولماذا جمدناها، يعني نحن نحاور القوى المجتمعية حتى نتجه إلى شارع الاتجاه الواحد، والمطبات هي أحد الحلول وليست الحل الوحيد.
0: نعم.
2: وهذا موجود في كل دول العالم، وبالتالي لو تابع الأخ ناصح شاهين عمل لجنة السير لم يستحدث أي مطب منذ 8 شهور
0: إطلاقا،
2: إلا إذا تم تأهيل شارع ما وكان فيه مطبات توضع نفس المطبات يعني فقط لا غير، وهذا يعني بحاجة إلى متابعة وبحاجة إلى ملاحظات، نحن مستعدون لذلك.
0: شارع 25 مكسر وفوضى عارمة، وبعد افتتاح المول هناك البوليفارد، أخ سامر احكي للدكتور محمود لو سمحت يروح يزور المكان بالليل ويشوف الفوضى العارمة، احنا ساكنين هناك، كانت أهدى منطقة صارت أكثر منطقة مزعجة، وكمان بالليل كتير في تصرفات من السائقين سيئة وضجة عارمة، ولو سيارة إسعاف تمرق يجي يشوف وقدي الوضع صعب. شارع 25 مرة تانية رجاء خاص، هذا شريان البلد والمهرب صار اليوم أزمة.
2: صحيح، ملاحظاته صحيحة، شارع 25 يعني بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى يعني أرصفة، بحاجة إلى حواف، بحاجة إلى متابعة. أنا لا أريد أن أتحدث عن البلدية، هم موجودين يستطيعوا أن يتحدثوا فيما يتعلق باستحداث الشوارع، ولكن أنا يعني أعرف بأن التمويل في البلدية غير متاح حتى الآن، يعني البلديات بالكاد يعني تقوم يعني الأعمال الأساسية وبالكاد توفر أجور الموظفين، هذا ظرفنا العام، لكن هذا لا يعني أن نهمل تلك الشوارع. إن شاء الله سنأخذ هذه الملاحظة وسنوصلها للإخوة في البلدية إن شاء الله.
0: شارع فيصل مرة تانية أخونا سعد دريخ بقول أنا ساكن بشارع فيصل، ومثل ما ذكر ضيفك بعد الساعة 9 بالليل بقلب الشارع ساحة رالي حرفيا، أنا بشاهد هاي التصرفات خلال شهر واحد، احكي له دهس وفاء قرب مقهى بجابر، دهس قرب صالة البلور، دهس قرب مستوصف الرحمة، حادث سير بين العديد من السيارات قرب الدجاج الملكي والتربية، لولا التدخل العناية الإلهية كنا أمام مجزرة، حادث اصطدامات، رجاء خاص إنه هذا الموضوع يتم الاهتمام فيه من عند التربية لصالة البلور، كله عمارات سكنية ومدارس ومساجد ما فيش مواقف، ورسالة لمدير شرطة المرور ضروري وضع دورية بالفترة المسائية، وياريت الدكتور محمود يضغط بهذا الاتجاه، يا ريت توصل رسالتي، وما تنساش تقرأ رسالة بنقرأ فيها، وما يكون قرارها استفتاء زي ما صار بالجزيرة اللي طلعت الفاطمية، يكون هناك قرار حاسم بوضع إجراءات تخفف من سرعة السير في الشارع أهم، ومثل ما ذكر ضيفك حياة الناس أهم من حدا مش عاجبه وحدا عاجبه.
2: نعم، هو شارع فيصل يعني نحن رصدنا خلال شهر أكثر من 4 حوادث، وهذا استدعانا أن يعني نسرع في الإجراءات بوضع يعني مطبات للحد من تلك الحوادث، وأيضا اتفقنا مع الإخوة في شرطة المرور بتكثيف تواجدهم أثناء تحديدا الفترة المسائية، ويتجه الإخوة في شرطة المرور بيعني تعظيم المخالفات التي لها علاقة بالاستهتار بأرواح المواطنين، وإن شاء الله يعني الأمور ستتجه إلى الضبط يعني شيئا فشيئا
0: إن شاء الله. بيسألك أحد الإخوة يعني معلش إذا اعترضوا اثنين أو ثلاثة بتوقفوا مشروع طويل عريض زي درج الكرمل، البلد الكامل موافق عليه وبدي يحل أزمتها، كل ما حدا نزل منشور على الفيس إنه بيعترض على شغلة بدكم توقفوا مشروع طويل عريض؟
2: لا إطلاقا. كما قلت يعني القوى المجتمعية نحن نتحاور معها، وليس كل من يعني هناك فئة أو أكثر من فئة من يعني المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، هناك فئة يعني تعترض على كل شيء من أجل الاعتراض، وهناك فئة تعترض وتقدم حلول، وهناك فئة تعترض من أجل الاعتراض. نحن نأخذ كل الأمور على محمل الجد، ولا نوقف المشاريع بناء على اعتراض أحد ما، ولكن يعني تم تأجيل مشروع درج الكرمل، تأجيل وليس إلغاء هذا المشروع إلى حين يعني استعادة التمويل ويعني محاورة الناس. هذا الدرج يعني هناك ساكنين على يعني جانبي الدرج، وأنت تعرف التغيير يكون صعب على الناس، بمعنى كان درج للناس أصبح شارعا يعني الناس لا تتقبل الفكرة. نحن نستطيع تنفيذ الشارع بالقانون، ولكن نريد راحة مجتمعية، وبالتالي نريد حوارا مجتمعيا، نريد مشاركة مجتمعية، إن شاء الله الأمور يعني تتجه إلى
0: أخرى. أختنا لينا الأغبر بتصبح عليك بتقول لو سمحت بالنسبة للطلعة عند ركن الهدايا برافيديا يا ريت يصير باتجاه واحد، أزمة كتير كبيرة. تعرف إن المسجد برافيديا القديم بنزل على اليمين أو جاء من تحت بطلع.
2: كل التحية للأخت لينا، يعني بالفعل قمنا بعمل هذا الشارع اتجاه واحد، لكن يعني متبقي وضع الإشارات يعني خلال
0: خلاص راح يصير باتجاه واحد
2: خلال عدة أيام إن شاء الله.
0: طلوع ولا نزول؟
2: لا طلوع.
0: طلوع
2: نعم،
0: ممنوع حدا يكون بينزل على الشمال،
2: منعنا الاستدارة إلى الشمال حتى يعني تبقى الحركة المرورية سلسة.
0: نعم.
2: فقط الذهاب إلى اليمين، وهذه الملاحظة أخذناها بالمناسبة من الأخ المحافظ كون بيته
0: هناك
2: ويعني قدم هذه الملاحظة وأخذناها بعين
0: الاعتبار. خلنا نصير نسكر المحافظ كل شهر في المنطقة. هذا الحل الوحيد يا أبو كرم.
2: هو الأخ المحافظ متابع جيد للموضوع.

0: موجود في السابق يعني في المجالس السابقة يعني تسهيلا على المواطنين، وهذا خطأ. أنا أعتقد المجلس السابق كما أعلم والذي قبله والمجلس الحالي لم يرخص عمارة بدون يعني مواقف على حد علمي، إلا إذا كان هناك بعض العمارات تم ترخيصها كما يدعي الإخوة بدون مواقف، وهذا طبعا أنا لا أعرف، ولكن إن وجد نحن على استعداد لمتابعة الموضوع. بالتالي فيما يتعلق بالمواقف وأمام المحلات، كما قلت لك نحن في لجنة أخرى، لجنة إزالة التعديات، نقوم ب يعني تحميل أطنان من الـ من الـ من الكراسي وقواوير الزريعة وما إلى ذلك كل يوم، ومنعنا الإخوة يعني أصحاب المحلات من وضع كراسي أو شواخص أو ما إلى ذلك. المسألة ليست سهلة ولكننا نتابع،
1: هي ثقافة
0: بالحقيقة. هذا كما قلت لك ثقافة خاطئة، على الناس أن تتعود على يعني ثقافة الـ الـ الـ الـ الـ الأخذ والعطاء، يعني قدم ما عليك وخذ ما تريد.
1: هذه مثلا عند مجمع أبرعد عندي أخونا علام استاتية وأخونا ربيع بقولوا يا دكتور محمود مقابل مجمع أبرعد الرصيف عريض كتير، وفي كوربات وفي مقهى هناك، والسيارات اللي بتصف على اليمين بتسبب مشكلة كتير كبيرة، يا ريت ينحكى مع أصحاب المقهى إنه ياخذوا بعين الاعتبار لأنه سببوا أزمة بهديك المنطقة. إحنا مش ضد رزقة الناس، لكن مثله مثل أبو جابر برضو يا ريت إنكم تضغطوا باتجاه الالتزام أصحاب القاعات والمقاهي عشان مصلحتهم قبل مصلحة غيرهم. بلاش بقول لي بعدوا عند أبو جابر يا أخي سامر، والسائق ممكن يسرع، ممكن لا سمح الله يفوت بستة سبعة قاعدين بدهم ينبسطوا يتحول لمجزرة.
0: يعني صحيح كما قلت لك فيما يتعلق بمقهى أبو جابر ومقهى كريستال، هناك يعني قمنا بضبط الاصطفاف والشرطة حررت كثير من المخالفات وأصبحت يعني المخالفات قليلة جدا، وسنقوم بوضع يعني شواخص هناك بعدم الاصطفاف العرضي في الشارع. أما فيما يتعلق بمنطقة مجمع أبو رعد يعني الشارع سلس هناك، وإذا كان يتحدث عن مقهى وكفر شب فوانيس فهذا يعني لا أعتقد أنه يعني يشكل ازدحاما مروريا هناك، علما أن الشرطة تقوم بجهد وتخالف السيارات، ولكن المنطقة جيدة، الحركة المرورية سلسة في ذلك المكان، والمقهى جميل بالمناسبة، يعني صاحبه هو صديقي جمل المنطقة وضع يعني كراسي وقام بدهانها بطلائها بشكل جيد، وهناك يعني محج واستراحة للناس. ولكن إذا تكدست السيارات صح سنتعامل مع الموضوع، ولكن أنت لا تستطيع أن تحرر مخالف أمام يعني المقاهي كل يوم أو المطاعم، يعني الناس أيضا أو أصحاب المحلات يعني هذا أرزاقهم، الشوارع ضيقة لا يوجد مواقف كافية، وبالتالي أنت تغض النظر أحيانا عن الموضوع. وفي منطقة يعني إذا أردنا التحدث عن منطقة سوبر ماركت الشني أيضا هنا كنا نعاني من المواقف، وكانت الشرطة تحرر كثير من المخالفات وقمنا بضبط الموضوع، يعني نحاول انه نوازن.
1: هم بيقولوا بس يا ريت اصحاب المقاهي كلياتهم دون استثناء حتى بشارع فيصل اخ سامر وبرافيديا يعرفوا انه الرصيف للمشاة مش لزباينه، مع احترامنا لزباينه. هاي هي النقطة المهمة اللي بيحكي عليها.
0: طبعا انا اتفق، الرصيف للمشاة، وبالتالي ان شاء الله يعني سنتعاون مع الكل، مع اصحاب المقاهي، مع الإخوة في الشرطة بضبط هذه المسألة إن شاء الله.
1: أهو بقول لك الزباين بصفوا عكس السير، وهون المشكلة يا أخي سامر حتى تتضح
0: صحيح.
1: الصورة
0: صحيح.
1: المشكلة مش في المقهى، المشكلة مرات تكون في الزباين اللي بصفوا عكس السير وبصفوا في الطلعة بطريقة بتسكر هناك، هون المشكلة. هلا وضحت،
0: يعني نتابع الأمور، والشرطة للعلم تتابع بشكل حثيث وتتعامل مع كل المخالفات بالمناسبة.
1: نعم. ليش الأراضي الفاضية عند المجمع الغربي ما تستفيد منها البلدية مواقف عامة ويأخذوا شيكل على السيارة بحد من الأزمة في المنطقة بأكمل، هو استفادة للبلدية. أخونا زكي فيضي،
0: هي هذه الأماكن الأخ فيضي هي يعني ملكيات خاصة وبعضها ملكية الأوقاف، وهي تحل جزء من الأزمة. يعني البلدية إن شاء الله أو البلديات والمجالس المحلية عليها أن تقوم بجهد أكبر في

0: فيما يتعلق بتوفير مواقف عامة يعني برسوم قليلة. وأنت تعرف أن بعض هذه المواقف يأخذ أكثر من 10 شواكل على يعني كل سيارة. نعم يعني هناك تقنيات عالية اليوم موجودة في العالم فيما يتعلق بالمواقف. إن شاء الله الإخوة في البلديات أن يستحدثوا هذا الموضوع أن يوفروا تمويلا لذلك.
1: رنيم بتقول لك أنا من سكان منطقة مجمع أبراعد، كل مرة بكون نازلة من عند الإطفائية ما بعرف أشوف السيارات اللي نازلة من اصطفاف السيارات اللي بتكون بتلك المنطقة، فالمشكلة في السيارات اللي بتصفوا بطريقة غلط. يا ريت يا دكتور محمود تزوروا المنطقة بالليل، هو حكى انه هو زبون هناك فبيعرف المنطقة جيدة، يكون في مراقبة ومتابعة طبعا. لانه فعلا احنا اهل دكتور هذيك المنطقة يعني مصف كل 24 والمخفية. نعم. وكل هاي المنطقة بنزلوا من هذاك الشارع، وفي قاعة مدرسة مهند المصري وفي مسجد الإمام علي وفي مش عارف، فهو الشارع فعلا فعلا يعني ضيق جدا وفيه مشكلة، يا ريت تاخذها باعتبار. ونزول كلهم بيحكوا برضو عندي نزول المخفية وعندي دريم مول يا أخ سامر.
0: نعم صحيح، يعني كل تحية للأخت المتحدثة، يعني صحيح هذه الملاحظات. إن شاء الله يعني سنقوم أو سنوفر يعني سنخصص جهد أكثر لهذا الموضوع وسنأخذ كل الملاحظات. وكما قلت لك يعني بإمكانهم الاتصال بنا، الاتصال بكم، الاتصال بالبلدية، بكل الشركاء، وأيضا الاتصال بشرطة المرور. شرطة المرور شرطة نشطة، وهي الشرطة بشكل عام شرطة نشطة في نابلس، وأحدثت فرقا نوعيا في العمل الشرطي وفي الأمن. ومن هنا أنا أوجه التحية للأخ العميد عيسى على هذا الجهد وكل الإدارات، وبالتالي يستطيع المواطن أن يتصل بشرطة المرور وهم يستجيبوا استجابة سريعة للمناسبة.
1: أخونا سامر الرطروط بصبح عليك بقول لو سمحت اسأل ضيفك بخصوص طلوع خلة الإيمان. يا شفت الشحن اللي دخل المرة الماضية يا رب، رحمة ربنا أنه ما في طلاب أو ما في، كان شفته كيف يعني بطريقة ذكية دخل في الحيط ولا أنه يكمل، ويا ما ناس نزلت وكملت وتوفاها الله. خلة الإيمان هذا الشارع كتير مهم دكتور محمود.
0: يعني إن شاء الله سنولي هذا الموضوع، سنقوم بزيارة، وكل التحية للأخ سامر وباستطاعته أن يتواصل معنا وأن يكون معنا في الجولة إن شاء الله. يعني العمل دؤوب، البلد بحاجة على عمل أكثر لأنه المتطلبات كبيرة، ولكن نابلس المدينة يعني كبيرة وشوارع كثيرة.
1: تلاحظت أنه تقريبا لفينا المدينة
0: نعم
1: كلها
0: نعم
1: يعني فشو رأيك؟
0: إن شاء الله إحنا سنتعامل.
1: قديش في ممكن يكون في تغيير إن شاء الله؟
0: يعني التغيير موجود أخي سامر، التغيير موجود، ولكن المتطلبات كثيرة. يعني البلدية يعني تنفذ كثير من المشاريع ولكن الناس لا ترى، وهذا بحاجة إلى تسليط من الإخوة في الإعلام على يعني كل منجزات
1: والله احنا
0: ذلك. وإن أردتم أن تكونوا عضوا في اللجنة
1: احنا جاهزين يعني. طب قبل ما نختم ضل عندنا سؤالين. أحد الإخوة بقول أرجو عدم ذكر اسمي، تم تقديم طلب من أحد الأشخاص في شارع المريج لعمله باتجاه واحد بحيث يكون من الغرب إلى الشرق، والشوارع الأخرى من شارع المريج تصبح باتجاه الثاني، لكن تم تجاهل هذا المقترح دون إبداء الأسباب، هل وصلكم يا دكتور محمود؟
0: طبعا وصلنا كل الكتب التي يعني تقدم إلى البلدية أو إلى الشركاء في وزارة الأشغال أو الحكم المحلي وزارة نقل المواصلات، كلها في اجتماعات لجنة السير يعني تدرس. شارع المريج نعم وصلنا، ولكن هو يعني قيد الدراسة كما قلت لك. نتجه إلى الشارع الاتجاه الواحد في داخل البلد، ولكن هذا بحاجة إلى ترويج لهذه الفكرة وبحاجة إلى قبول مجتمعي وبحاجة أن يعني تتحمل الناس قليل من الأعباء. يعني الناس
1: أخونا على كلبونا بيأكد على كلامك، بيقول في دول برا بتلف 20 دقيقة عشان توصل دارك، ما حدش بيعترض، وانت لازم تصف السيارة في نابلس باب الدار
0: يعني والكل أعتقد زار الإخوة في الأردن، وأنت إذا أخطأت شارع أنت يعني
1: ستقوم عفواً يعني أقرب
0: 10 كيلومترات حتى يعني
1: شارع خارجي برا نابلس تحملني، إذا بدك تروح اتجاه منطقة راس العين سلفيت إذا غلطت في الطريق توصل على الحاجز.
0: هو أخي سامر كما قلت لك يعني نحن المجتمعات العربية مع الأسف نخشى التغيير ونخشى المستقبل، وبالتالي نستحضر التاريخ دائما حتى يعني نضع بعض العراقيل، وبالتالي يجب أن نؤمن بأن التغيير هو السبيل الوحيد للتطور. يعني الناس عليها أن تتعاون معنا ونحن منفتحون على ذلك إن شاء الله. يعني سنكون بدراسة كل المسائل
1: بإذن الله. وآخر ملاحظة برد بأكدوا عليك إنه رجاء خاص إذا بدكم تعملوا مطبات يا ريت يا دكتور تكون وفق القوانين وتكون مدروسة بشكل صح، لأنه حقيقة وصدقا كتير مطبات والدكتور بيعرف مش معمولة صح وعن جد بتكسر السيارات. إحنا ما منبالغ لكن خليه يشوف، وكتير منها مكسر بدها إعادة صيانة. حتى هذا الأمر أتمنى من لجنة السير إنهم يعملوهم. وأختنا آية بتقول لك طلعت الحاج نمر للأسف برضو مسبب أزمة كتير كبيرة، السيارات بتصف يمين وشمال وما بلاحظوا إنه في إطفائية ممكن يتعطل عملها. يا ريت إنك أنت تهتم في هذا الموضوع. وآخر سؤال فراس عرقاوي بقول أتمنى ما يكون المخالفات هدفها بس تحصيل مال، بدك قانون وبدك عقوبات رادعة حتى الناس تلتزم.
0: يعني أما فيما يتعلق بالمطبات هي وفق القوانين يعني أو وفق المعايير، وتوضع هذه المطبات بإشرافي إما من البلديات إذا كانت داخل البلديات والمجالس المحلية توضع، ولكن بإشراف البلديات مهندسي البلديات والمجالس المحلية أو الأشغال أو وزارة النقل والمواصلات، ولها مواصفات كما قلت لك هي من المنتصف من 7 إلى 9 سنتيمتر هذا يكون المطب، ومن ثم يجب أن يكون 4 متر يعني طول هذا المطب. ولكن كل مطب يوضع دون علم اللجنة بالتأكيد سيكون مخالف للمواصفات، وبالتالي على الإخوة المواطنين إبلاغنا عن أي مطب ونحن سنقوم بإزالته فورا. وأزلنا كثير من المطبات التي وضعت دون
1: باطون يعني أو ما شابه،
0: نعم، إلى يعني جهة الاختصاص. وأما فيما يتعلق بالأخت آية
1: وطلعت
0: الحاج نمر، يعني صحيح هناك أزمة من الاستفاف المزدوج كما قلت لك أخي سامر، البلد لا تتسع لكل هذا العدد الهائل من السيارات.
1: أستاذ غسان شرقب لك 60,000 سيارة بمروا من شارع فيصل يوميا.
0: نعم، والأخ غسان
1: لما قرأنا لوش كل تعليقاته قلنا منمون عليه ما هو عضو لجنة، بس باعت هو باعت يعني جريدة.
0: نعم الأخ غسان يعني حبذا لو تقرأ تعليقاته لأنه لديه كثير من الأرقام والإحصائيات. وعودة على 60,000 سيارة، لو كان متوفر لدينا المشاريع الاستراتيجية التي لها علاقة بالأنفاق والجسور، يعني بعض الدراسات أكدت أن يعني السيارات من امتداد شارع فيصل شارع عمان حتى بعد مفترق الكندي 40% من عدد السيارات هو مرور. أنت تصور لو كان هناك موجود نفق لن تكون هناك، ستختفي الأزمة المرورية. ولذلك كما قلت لك ولا نخجل من ذلك
1: خارجي مثلا لهالقصة.
0: يعني
1: صورة سامع عنه يا زلمة من قبل ما يولد هالقصة يعني ما هو قابل يزبط
0: صحيح يعني ربما بحاجة إلى جهد من قبل المحافظة ونحن مستعدون والبلدية ومجلس الوزراء يعني استجلاب هذا التمويل والذي سيحل كثير من الأزمات المرورية. وبالمناسبة كثير من المشاريع يعني نحن كلجنة سير نتواصل يعني مع بعض الفعاليات والشركات ليمولوا يعني بعض المشاريع، مثلا الجزيرة من عند مفترق الغاوي حتى البنك العربي هذه مولت من قبل الإخوة في محطة كنعان. يعني كنا احنا يعني طلبوا ببعض التعديلات، وهذه التعديلات يعني تكلف أكثر من 200,000 شيكل. البلدية لا تملك هذه الأموال لظروف موضوعية أنتم تعرفونها، لديها ديون على المواطنين والهيئات والمؤسسات الحكومية أكثر من 500 مليون شيكل. وطلبنا من الإخوة في كازية كنعان بأن يمول هذا المشروع ونحن موافقون يعني على هذا التعديل، وفعلا أصبحت منطقة ممتازة، مول المشروع ويعني أصبح مشروعا جماليا. وهناك مشروع من البلدية سيستكمل إلى يعني
1: لا عند الحسبة تقريبا
0: بعد الحسبة، هناك مشروع وهو
1: صحيح
0: جاهز للتنفيذ.
1: مظبوط
0: يعني نبحث عن التمويل، نتجه الآن إلى اتحاد شركات التأمين واتحاد البنوك في فلسطين لتقديم مشاريع استراتيجية إن شاء الله سننفذها خلال يعني 2 أو 3
1: بإذن الله.
0: سيكون هناك اجتماع كبير سندعوكم في المحافظة، وطلبنا من الإخوة في البلديات وتحديدا بلدية نابلس والمجالس المحلية بأن تكون جاهزة بمشاريع استراتيجية. وكنت قد تواصلت مع بعض الإخوة في شركات التأمين وأبدوا استعدادهم للتمويل، بمعنى كل مشروع يخفف الحوادث هم جاهزون لتمويلهم، بمعنى كلما خفت الحوادث كلما خف التعويض الذي تقدم. هم المستفيدين لذلك هم يعني مستعد.
1: ما حدش بده مصلحتك الا امك وشركه التامين.
0: نعم نعم بالتالي وبالتالي هناك يعني
1: ما حدش بيخاف عليك الا امك وشركه التامين.
0: ولذلك هناك توجه لهذا الموضوع ان شاء الله. وايضا في منطقه فندق فيينا اعتقد قد طلبوا ب يعني انشاء جزيره طويله وتكلف واستعدوا ان يمولوها، ولكن هناك دوار يعني هو يعني قد اقر سابقا ولكنه يعني بحاجه الى تمويل، بحاجه الى يعني بمعنى انه حاول ايجاد تمويل للتخفيف من العبء على البلديه.
1: يعني معلش انت بتحكي والناس مش ملحقه اسئله. شارع 25 مهندس محمد كمال بيقول يا عمي بخفف الازمه
0: يعني بحاجه الى تمويل، بحاجه الى يعني بمعنى انه حاول ايجاد تمويل للتخفيف من العبء على البلديه. يعني
1: معلش انت بتحكي والناس مش ملحقه اسئله. شارع 25 مهندس محمد كمال بيقول يا عمي بخفف الازمه ومن سنين نحكي عنه. الدكتور محمود عنده جواب عليه؟ شارع 25 اللي هو الجبل الشمالي.
0: نعم.
1: فوق عندك معلومات امتى ممكن يتم فتحه؟
0: هلا هو شارع 25 هو يصطدم باكثر من عائق. العائق الاول هو الاحتلال الذي يمنع استكمال فتح الشارع، ولكن بمزيد من الجهد من قبل الإخوة في البلدية والمحافظة ومجلس الوزراء أنا أعتقد نستطيع أنه يعني أخذ الموافقات وهو سيحل أزمة كبيرة جدا إن شاء الله. هناك جهد من الإخوة في المحافظة ومن الأخ المحافظ على هذا الموضوع، يعني سيكون هناك نقاشات قادمة وبالتأكيد سيحل أزمة كبيرة، وهذا إن شاء الله يعني نتمنى أن يرى النور.
1: نعم. طب وآخر إشي أنت بدك نقرأ لك الأستاذ غسان شراقة بيقول طبعا. يا دكتور محمود المطبات غير كافية، أولا الشوارع بشكل عام إضاءتها سيئة. الشوارع بالليل بشكل عام إضاءتها سيئة، وقوف المركبات من مرتادي الصالات والمقاهي تعرق المرور وتعرقل حلقة السير ومدى الرؤية، وإضافة لما ذكر لماذا يجبر صاحب الصالة الضيوف إيقاف مركباتهم في موقف الصالة تحت نفس بحكي عن شارع الحرية. بقول أنا بعرف أن صاحب الصالة عنده موقف تحت العمارة لكن عليه إجبار الضيوف على أن يوقفوا مركباتهم في الأسفل. لماذا لا يسمح باستغلال الرصيف بجانب المقهى؟ فالرصيف للمشاة وليس لمرتادي المقاهي. نحن بحاجة إلى شاخصات تخفيف السرعة لغير 30 كيلو وليس 50. المطب وأن وجد فهو ليس حل سحري، لأن المطبات لدينا لا تكون موضوعة مرسومة حسب القانون، فلو كان هناك ضيف من خارج نابلس واصطدم بهذه المطبات قد يسبب لنا كارثة. ممكن عمل درابزين لمنع قطع الشارع إلا من ممر المشاة، وهذا يقلل من عنصر المفاجأة للضيفين. وكمان عند البلور بحاجة إلى ترتيب، بيكونوا ماشيين بسرعة بطيئة لكن للأسف الناس بتقطع من دون ما إنه يكون في انتباه، والسيارات اللي صافة مزدوج تشوش الرؤية. بعت كتير مقترحات بما أنه عضو عندكم.
0: نعم.
1: بيقدمها. بدنا منك كلمة أخيرة نطلع بنتيجة هيك من هذا اللقاء، ماذا يمكن أن يقال؟
0: يعني أولا أنا أوجه التحية لكل الناس.
1: مشكلة دوار الغاوي. نعم. حلت كتير بعتين، ليش أخ سامر ما قرأتش عنها؟
0: ومشكلة دوار الغاوي دوار الغاوي يتحدثوا عن البسطات وعن البائعين المتجولين.
1: انحلت؟ أيضا 6-7 بعتين، ليش مش جايب سيرة الغاوي؟ الغاوي حاضر.
0: في الاجتماع الأخير أخذنا يعني توصية بوضع درابزين وتجميل المنطقة بأشجار زينة وما إلى ذلك لمنع يعني البائعين المتجولين، وكذلك يعني قمنا بإجراءات حادة في هذا الموضوع. يعني قام الإخوة في الحرس والتفتيش بمصادرة البضاعة وتحرير المخالفات، وسنتجه إلى حل الموضوع. هو مزعج بالمناسبة منطقة دوار الغاوي ويشكل له أزمة مرورية، إن شاء الله ستنتهي هذه الأزمة. يعني نحن سنساعد الإخوة في البلدية والحراسة والتفتيش على إنهاء هذه الظاهرة، وكما قلت لك أخذنا توصية بتجميل المنطقة حتى يعني نمنع الاصطفاف والباع المتجولين. عودة إلى مقترحة الأخ غسان، يعني قاعة الماسة هناك لديهم موقف ولكنه موقف صغير، الناس تصطف في هذا الموقف. وأنت تعرف الأعراس يعني اليوم كبيرة جدا وعدد المرتادين للأعراس ومناسبات كبير جدا، وكل مناسبة يعني يصاحبها أزمة والشرطة تتعامل مع ذلك والمقاهي وما إلى ذلك. صحيح الشارع والرصيف للمارة، ولكن كما قلت لك المسألة معقدة، أنت تحاول أن توازن بين كل تلك المكونات حتى تخرج بأقل الخسائر. وفيما يتعلق بالشخصات يجب أن تكون أقل من 30 كيلومتر، هذا بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء وتحديدا بتنسيب من المجلس الأعلى للمرور إن شاء الله.

0: تؤخذ
1: يعني
0: بها الاعتبار.
1: يعني سنأخذ بهذه الملاحظة ونرفعها إلى جهة الاختصاص
0: بإذن الله. الله يسعد صباحك.
1: صباح الفل.
0: يومك سعيد. شكرا دكتور محمود ودكتور أمين.
2: تحياتي.
0: يسعد صباحك محمود إسكندر. وأملنا بالله إنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم يا إخواننا. ديروا بالكم حياتنا مش رخيصة وحياة الناس مش رخيصة. لما بتورط بحادث بتسبب مشكلة يعني إصابة ولا وفاة ولا تأمين ولخة طويلة عريضة والمحاكم مش ملحقة. فحمى الله الجميع. إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا لزميلنا العزيز محمود إسكندر، دكتور أمين، دكتور محمود إشتي، نورتنا. مني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
5: بندورة حمراء صلبة.
4: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن؟
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-62-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
7: بندورة حمراء صلبة.
6: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس.

صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه. صباحاتكم إن شاء الله دايما جميلة، إن شاء الله دايما كل صباح بيكون متجدد بأمنياتكم الجميلة اللي إن شاء الله تحققوها. وأكيد بدنا نقول صباح بيحمل معه فرصة جديدة للأمل للعمل. صباح الخير لكل حدا عم بيبحث عن رزقته أكيد بالحلال.

0: اليوم خلينا نقول كمان يعني يكون صباحنا كله هيك فرح وإنجاز، صباح يعني خلينا أقول هيك يليق بالأبطال، صباح جميل جدا. ونبارك أكيد للمغرب ولأسود الأطلس هذا الفوز المستحق، اللي يعني مش أسعد بس جماهير المغرب، هو فعليا أسعد كل الجماهير العربية، وأكد أسود الأطلس من جديد مكانته بين كبار المنتخبات. بنتمنى له يا رب كل التوفيق بالمباراة القادمة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله مزيد من تقدم للمغرب. كذلك مصر كمان مستمعينا الكرام اللي رح نتمنى لها كل التوفيق بالمباراة القادمة. صباح الخير لهندو، لا يسعد لي هالصباح يا هند.
1: صباح الوردات يا
0: أمور، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله.
0: دائما وأبدا. اليوم عم نحكي عن الفضول، هل في بحياتك شخص فضولي؟ وإذا كان في عندك شخص فضولي بحياتك كيف تتعامل معه؟ شو برأيكم؟ هل الفضول صفة حلوة ولا الصفة جدا مزعجة؟ كتير في أسئلة ممكن نطرحها كمان عن الإنسان الفضولي. هل بتحس الفضولي هو إنسان فضولي من حب معرفته بالإشي، ولا إنه لأ إذا شافك متضايق بس بضل ينق ويزيد ويعيد بس عشان يعرف شو مالك، بس بتحس إنه أسلوبه فضولي؟ اليوم السؤال عن الأشخاص الفضوليين بحياتنا. أول إشي، هل عندك شخص فضولي بحياتك أو بتحس إنه في شخص فضولي بحياتك؟ وبرأيكم مستمعينا الكرام، هل الفضول صفة حلوة ولا مزعجة؟ وأكيد ليش؟ 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أم العبد بتقول أسعد الله صباحكم بالسعادة والبركة. وأبو علي صباح الورد والياسمين الفلسطيني، الفضول مزعج. صباح الخير لوجوه الخير من وفاء محمود، صباح الورد لإلك. وكمان أم العبد بتقولنا الفضول عادة سيئة. شو برأيكم مستمعينا الكرام؟ هل الفضول صفة حلوة ولا صفة مزعجة؟ في بحياتك شخص فضولي؟ عبادة يسعد صباحكم بكل خير، مستمعي راديو حياة صباح الخير وأهلا بكم في يوم جديد بيحمل بين ساعاته الأمل والتفاؤل. نتمنى أنه يبلش صباحكم براحة بالقلب، ابتسامة ما تفارق وجوهكم، أن يكون هذا اليوم مليء بالخير والرزق والأخبار السارة. كونوا دايما برفقتنا، فمعكم أجمل الأغاني حبيت وأمتع الفقرات وأطيب الأمنيات. بيوم سعيد ومليء بالإنجازات، صباح المحبة من أسرة راديو حياة لكل المستمعين. صباح الورد يا عبادة. وبيقول صباح الخير لعمو أبو فادي وتمارا، يسعد صباحكم.

0: معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو رأيكم بالإنسان الفضولي؟ صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا.
1: احنا منصبح شعب المغرب على أسود الأطلس الصراحة اللي تأهلوا لهذا الإشي. بس احنا ان شاء الله انهم بيلعبوا زي ما بيلعبوا بالشوط الثاني، كان الشوط الاول مش مظبوطين. الشوط الثاني حرك فريق المغرب بشد، يعني اسال اي واحد بالرياضه بقول لك صح. الشوط الاول خايفين يعني مرتبكين، بس الشوط الثاني
0: انطلقوا،
1: يعني ثقتهم بنفسهم زادت وجابوا اهداف.
0: مظبوط.
1: بعدين بالنسبه لفرنسا فازت 1-0 بشق الانفس ضربه جزاء. يعني اللي بقول لك كاس العالم إيه صح بلوز يكون إيه، بس تغلبوا كثير لوصلوا لهي الدرجه، يعني فازوا اخذوا 3 نقاط بضربه جزاء، ومغرب بدها تلعب يعني مع فرنسا اللي هو المرشح لكاس العالم. المغرب يعني ان شاء الله انها بتوصل، بس فرنسا مرشح لكاس العالم، لازم لما يلعبوا مع فرنسا ينضبطوا وخلوا اعصابهم هاديه، لانه فريق مش سهل. فرنسيين فريق مش سهل، وان شاء الله المغرب بيلعب زي ما لعب الشوط الثاني، ان شاء الله انه بفوز عليه.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
1: طبعا احنا بنبارك لهم ثاني مره ونطول بالفراعنه ان شاء الله رب العالمين.
0: يا رب.
1: انكم بتفوزوا على يعني على الارجنتين.
0: امين.
1: خلاص بديش اخش بالسياسه، مش مهم الواحد عيب يحكي، لانه بصراحه امبارح رئيس المستوطنات قال لازم نشجع فريق الفلسطيني، لانه حسام حسن المدرب مصر
0: رفع
1: العلم الفلسطيني واهدى لاهل غزه. رد عليه رئيس المستوطنات وبالنقل الارجنتين والارجنتين.
0: بالضبط.
1: والله انها مصر بتفوز،
0: هذا عشان مشجعي الارجنتين يعرفوا مين يشجعوا.
1: لا بالحلم من تركع جناب. وان شاء الله انها بنفوز فيها المباراه هذه
0: ان شاء الله.
1: يعني شيء صفة سيئة للغاية وسلوك سيء. بصراحة أنا بدي صريح، أنا الفضولي بتجاهله وبعمله، أحسن ما أخوض في يعني في متاهات معه. بارك الله فيك. يعني بارك الله لكم وشكرا لكم. صباح الخير لجميع مستمعي راديو حياة.
0: صباح الورد.
1: شكرا لكم يا عم.
0: يا أهلا وسهلا. عبادة بيقول صباح خاص ليوسف، اليوم مختفي من الصبح مش مبين، لعله المانع خير يا عبادة. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، برأيه بيقولنا انه الفضول شغلة سيئة ومزعجة. أنيس يسعد صباحكم بكل خير. أبو علي بيقول صحيح الفضول بيصير مزعج لما بتحول لتطفل، بتقتحم خصوصية الناس. هناك فضول سلبي يسعى لاستقصاء أدق تفاصيل حياة الآخرين، لكن في المقابل توجيه الفضول نحو المعرفة، التعلم، استكشاف العالم من حولك، هذا بيكون صفة إيجابية. أنت وقتها بتكون عم تبني شخصيتك. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، الفضول هل هي صفة حلوة ولا صفة مزعجة؟ 2-3-7-9-1-4-3، هل في بحياتك شخص فضولي أو لا؟ وعبادة بيقول ألف مبروك لأهلنا بالمغرب، هذا الفوز المستحق الجميل، رفعت روسنا، أدخلت الفرحة لقلوب الملايين بأدائكم وروحكم القتالية، بتمنى للمغرب المزيد من النجاحات والإنجازات، دمتم دائما مصدر فخر لكل الوطن العربي، ومبروك لأسود الأطلس والقادم أجمل بإذن الله. صفاء ترتير يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. صباح الخير للمتابعين، صباح الخير للدعم الفني، والله شوي مختفي الدعم الفني اليوم. صباح الخير لعبادة، ويا لطيف على الناس الفضولية، كتير مزعجين وعنا منهم كتير، كيف تتعاملي معهم يا صفاء؟ صباح الورد. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: وفاء بتقول يعني الله مكتر منهم الفضوليين بحياتنا وهذا الشيء مزعج. شو هندو؟
1: انا بالنهايه ما بحب الفضولي.
0: عندك شخص فضولي بحياتك؟
1: مش بالي بس الا ما يكون في
0: يعني مش شرط شخص قريب، ممكن شوي عن بعد بتحسي
1: إلا,
0: يعني الا صح
1: ما يكون عندك شخص فضولي. بس انا بعتبر يعني انت يوم الخميس كنت احكي مع شخص فضولي اكثر.
0: عن جد تحسيهم كتير
1: يعني
0: حشريين.
1: أنا كنت أحكي مع الشخص الفضولي بقول له أنا مش فاهمة شو بتستفيده، يعني إنه لما يعني بدك تعرف كل إشي
0: بالضبط يعني حتحلها إذا بعندك حل أوكي، بس يعني بس
1: يعني لشو يعني خلص كل واحد يعيش بحياته
0: صح
1: كيف، يعني مش فاهمة أنا ليش بدك تركز بكل إشي في الدنيا.
0: بعرف أصلا كيف بلاقي وقت. ناخذ اتصال. صباح الخير. طيب صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا،
2: بتحكي معك إمرام عمران من نابلس.
0: أهلا وسهلا، أنت على الهواء.
2: حبيبتي.
0: طيب تفضلي.
2: بالنسبة للسؤال اللي سألتيه
0: عن الأشخاص موضوع. الفضوليين
2: الطفولي ولا مش
0: صوتك كتير بيقطع.
2: ما بعتبره انه مرض.
0: الفضوليين تعتبريهم ناس مرضى
2: جدا، يعني حالتهم النفسيه كثير يعني تدخل في امور الناس شيء ما بيعنيهم.
0: عندك شخص فضولي بحياتك؟
2: ايه كثير.
0: طب كيف تتعاملي معهم؟
2: تجاهل، بتجاهلهم.
0: بنفع نضل طول الوقت نتجاهل يعني عم بيمشي الحال ولا بتحسي بزيد؟
2: لأنه أنت بديك تهربيهم في نفسيتهم المريضة. تجاهلهم أفضل. لأنه العتب بكبره. لا اهملي زبلي.
0: فهمت عليكي. ويعني خليني أقول أكتر شيء بيضايقك بالأشخاص الفضوليين هو رغبته بالمعرفة بس لمجرد أنه بدي يعرف، يعني هو ياريت بيقدم حل صح؟
2: حسد وغيره.
0: حسد وغيره ممكن.
2: يعني انا الانسان الناجح دائما بحب النجاح لغيره
0: صح،
2: اما الانسان المريض دائما سبحان الله على اكثر الاسباب بكون يعني ينتبه لك يبقر لك يتابعك
0: صح مزبوط.
2: فهذا الناس بعيدا عنك امراض بحسهم بدهم علاج.
0: ممكن صح، ممكن احيانا عن جد بده حدا يوجههم. مزبوط يا ام عامر.
2: إمرامي
0: مين إم عامر؟ يلا إم عامر إمرامي صباح الورد.
2: الله يسعد صباحك وشكرا على برنامجك الحلو، أنا متابعيتك من
0: بس شكلك من المتابعين الصامتين، أول مرة تشاركي معي صح؟
2: لا أنا نفسي كنت أتابعك، نفسي أنا
0: حبيبة قلبي.
2: بعتت للبرنامج بعتوا لي الرقم عشان أتواصل معك.
0: الله يسعد لي هالصباح نور البرنامج فيك.
2: وأنا بصبح على الناس الطيبة، بصبح على جيراني، بصبح على أهلي، على كل إنسان مجاهد في هالدنيا كل احترام إله.
0: الله يسعد
2: يسعد صباحكم ويعطيكم الصحة والعافية.
0: صباح الورد نورتي، أهلا وسهلا
2: حبيبتي. أهلا نور الله قبل نورك حبيبتي.
0: حبيبتي أهلا وسهلا حبيبتي. فيكي أهلا
2: إلى المزيد من التقدم
0: حبيبتي بوجودكم أكيد. يسعد لي هالصباح
2: حبيبتي. أهلا وسهلا صباحكم.
0: صباحك
2: حبيبتي. الله يسعدك.
0: صباح الفل ليلى هريش. صباح الفل أم محمد البزري. الله يسعد لي صباحكم بكل خير. صفاء الصراحة الإشي كتير مستفز بس بتحاول قدر المستطاع تخفف من علاقتها مع الناس الفضوليين وبتختصرهم. تمارا الفضول نوعين إيجابي وسلبي، وإذا كان الفضول لحتى تستكشف تتعلم تطور ذاتك للأحسن هون ما في مشكلة، أما الفضول السلبي مثل أنك يعني تتبع عثرات الناس مشاكلهم الخوض في شؤونهم الخاصة هون بصير الشيء سلبي. ويسعد صباحكم من عبير. مبروك ومبارك الفوز للمنتخب المغربي. والفضول مفيد لما بيكون بمكانه الصحيح ومزعج لما بتجاوز حدود الآخرين. by step, we touch the sky.

0: ايه بتسالين سؤال كثير محرج.
1: مصر ولا المغرب؟
0: مغرب. اداء اسود. اداء اسود الاطلس يوسف طبعا. صباح الورد والله.
1: اليوم مش نكمل البرنامج.
0: نكمل البرنامج. طيب اسمعي، التنين بيستاهلوا والله، بس التنين بيستاهلوا. بتحسي كمان انه القرار صار انه هيك صعب انه مين بدك تشجع، بس كل الفخر انه المنتخبات العربيه وصلت، وان شاء الله ان شاء الله يكون الفوز مصري او مغربي ان شاء الله. انا ما كنتش بالبرنامج.

الله يدخلوا الفرحة لقلوبنا التنين بغض النظر. يعني يوسف بيقول رح أقرأها من هون: أداء أسود الأطلس للمنتخب المغربي بيواصل لكتابة التاريخ بثبات ويبدو أكثر نضجا ويعني خطورة من نسخة 2022. مواجهة المغرب القادمة رح تكون مع فرنسا وهي اختبار كبير، لكن الأداء الحالي بمنح لجماهير المغربية أسباب قوية للتفاؤل إن شاء الله. أكيد يعني البرازيل مع النرويج اليوم رح تلعب الساعة 3، إنجلترا مع المكسيك الساعة 7، وكمان طبعا احنا كمان كنا قايلين انه المغرب يعني اكتسحت كندا وفرنسا يعني بشق الانفس فازت امبارح 1-0. خلص بتخيل هلا شوي المواعيد بتبلش تنعدل. خلص مش اقتضاب. يوسف اغنية ماهر زين دي ما المغرب احلى جاهزة. وبس يوسف بيقول الفضول والحشرية صفة سيئة كتير بالذات إذا صاحبها بس هدفه بده يعرف كل إشي عنك. في ناس فئة بسيطة بيكون الفضول بنية طيبة بده يطمن إنه أمورك تمام، بس الغالبية هيك بس مجرد حشرية بفرق صح؟ لعله المانع خير يا يوسف ولا يهمك. مصر بتقول تمارا رفعت راسنا، ألف مبروك لمصر أم الدنيا، صباح الورد يا تمارا. ايه ليه؟ لا ما ببيعها بس حلوين حلوين المغرب. لا لا لا مش نسيته خلص. اوكي مصر. طب التنين بزبطش؟ بزبطش التنين؟ نفرح للتنين. خلص مصر حاضر والله ما خلص. مع في مصر مع الارجنتين مستمعينا الكرام، مع مين كم تشجعوا؟ ليه؟ مينكم بالضبط يعني مينكم تشجعوا مصر ولا الأرجنتين؟ نور يسعد صباحك أنغام، صباح راديو حياة. الفضول العلمي والمعرفي صفة ممتازة، أما الفضول اللي بتجاوز حدود الآخرين قد يكون مزعج وغير مرغوب. لهيك الفرق مش في الفضول نفسه إنما في حدود واحترام خصوصية الناس. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وينها أيوش يا ريتو؟ جود مورنينج. أيوش سمعتي أغنية مصر؟ نغوم وهند مبدئيا صباح الخير، كل شيء صباح الورد، كل شيء بالحياة له حد، يعني مش من الضروري الواحد يتدخل بأمور ما بتعنيه. أما بالنسبة للناس الحشريين يلي عايشين بحياتنا هدول أكتر منا وما بلزموه. طب إذا هدول ما وين روح فيهم؟ وين نحجمهم؟ ممكن زي ما قالت إمرامي مثلا إنه ما نعطيهم اهتمام، نختصرهم مثلا. يلا 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يا صباح الورد.
1: يا صباح النور.
0: يا صباح القشطة، كيفك؟
1: شو هالصوت الحلو يا اختي هيبة؟ يا هي امك مخلفتك، لسانك ماضي وحلو. ان بتقول في يوم من الايام بنت بدها تطلع صحفية،
0: شايفة؟ الله يرحمها الحجة.
1: يعني انطلاقة لسانك وتجاوبك بقول مبين هاي من هي صغيرة باللفة إلها هواية بهذا البرنامج.
0: الله يسعد صباحك، مع العلم اني انا من الناس اللي تأخروا بالحكي، بجوز عشان هيك بنتلقى بعوض.
1: بتعوض اللي راح.
0: يعني كان قعدت 3 سنين ما احكي انا، ففجأة انطلقت.
1: يا خرابي، اذا قعدت 3 سنين ما تحكيش ولا انت بتحكي،
0: تخيلي لو حكيت من اول.
1: شو يعني؟ يعني ما روحتيهاش على الفاتحة، عوضتيهم وطاف عندك.
0: لازلت بعوض.
1: الكل الشيء، السؤال اللي
0: الفضول بتشوفيه، الفضول صفة حلوة ولا صفة مزعجة؟ في بحياتك أشخاص هيك حشريين بتدخلوا؟
1: أنا بحبوش الفضول. ما بحبه، لا بحب أتدخل بحدا ولا حدا يتدخل فيه. وإذا في حدا مثلا فات علي، يعني بعرف نوع طبيعة الإنسان بفوت عليك تعرفي هل هو يعني متطفل بده يسمع أخبارك منشان ينشرها، دريتوا فلانة وفلانة. وفي منهم بكون مثلا تطفل، اعتبريني زي امك، اعتبريني زي اختك بالسن. انا سر غطى عليك يا بنيتي، مارر علي اكتر منك، شو بوجعك؟ وحد الله ما بنجاب سيرة لحدا، نفسيا بترتاحي لها. اما اللي بيجي عندك بقول لك شو اخبار، دريت هيك، مالك، بعرف شو، انت اذا مش جاي عند زياره جاي تشمشم اخبار وبدك تنشري لي اياها، بس برضه انا ذكيه، ما بدي افرحك ولا بدي اسمعك ولا بدي اقول لك، بعطيك كلمه واقطع مفصوله. والله يا اختي يا حبيبتي، انت خلينا ندير وجهنا على الحياه اللي عايشين فيها احسن، لا بحب حدا يتدخل فيه ولا اتدخل بحدا. انا بحب يكون بساطي عادي. ما بحب لأنه مش حلوة أمرار كتير، الواحد بيحصل معه من هيك وهيك، في من يحبك في من يكرهك، أنا لا بدي يحبون ولا بدي يكرهون لأني بدي شفش ألبوم. وأهلا وسهلا ومئة مرحبا، بضلني حذرة
0: أكيد.
1: وهدول اللي بيجوا مش بيجوا حتى غربة، بيجوا أقرب الناس إليك.
0: صح صح.
1: اللي بيجي على بيتك مصاصين لسان، بيشوفوك إذا كنك أنت مش وصحهم مش فتحة كتير، بصير يدلجوا لك لحتى ياخذوا كل اللي هن نفسهم جايين يسمعوا. وإذا كنك أنت فصحى وذكية وفاهمتيها شو إلها هدف، بفشش قلبها. ما بفش، خليها تموت بقلبها بغلة تفقع. ولكن بضلني حريصة، ما بحب. هلأ أنت حكيتي لي كلمة، قلتي لي أنا أختك وأنا بعرف شو، بارك الله فيك، خلص أخذتها وضبيتها. ما بروح أنشرها، دريتو. والله فلانة تجوزت، فلانة طلعت، فلانة مبارح جوزها ضربها، فلانة أخرجوها عشان دار جوزها، حماتها بدهاش إياها، جوزها بده بعرف شو، شو لكم في هالأخبار؟
0: صح،
1: هي أكتر إشي هذا الأخبار، خراب البيوت
0: عن جد. شو دخلكم؟ خلينا الناس بحالهم بالزبط.
1: شو لكم؟ أنتوا شو كنتوا بأولها لحتى تشتغلوا بآخرها؟
0: صحيح مزبوط.
1: فيا إما بتكون خير زي ما بقول الصلح خير أحسن. تتدخليش، عندك كلمة حلوة قوليها بنالك ثواب، أما إذا عندك كلمة تقولي تأخذيني إيش، والله أنا بحبش أتدخل بس يعني عزت علي بقول لك اعملي هيك وساويك، لا أنت أنت مش صح، أنت دلتيها على الغلط بدون ما تفهم المخلوقة. ما صحيتيها، عشان هيك الإنسان الذكي والفصح زي كاسة نغومة
0: بفصاحتي
1: بفهمها وهي طايرة، بعرف شو محورها وبفرجيها
0: حبيبتي،
1: بخليها مادام بمرقها من الطريق الثانية بخليهاش تسبح. ولا
0: أكيد حبيبتي، يسعد لي هالصباح الحلو.
1: أهلين يا حبيبتي.
0: أهلاً أهلاً أهلاً. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: 2-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ديما صباح الورد أنغام الفضول عادي مش حلوة. تمارا الناس اللي لازم نخفيهم من حياتنا بنقرأ لهم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون مع التردد باستمرار ربنا يخرجهم من حياتنا. أمطار يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. أسوأ صفة الفضول والسؤال الغير مبرر والناس اللي كتير بتحشر حالها بحياتنا. إذن برأيكم مستمعينا الكرام الفضول عادي حلوة ولا صفة سيئة؟ هل في بحياتكم أشخاص فضوليين؟ إذا كان في بحياتك شخص فضولي كيف أنت بتتعامل مع الشخص الفضولي؟ ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير أختي نغام.
0: صباح النور.
1: كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام.
0: والله الحمد لله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: والله بخير بأذن يعني الخير وبركة.
0: كيف الفتوت؟ إن شاء الله الفتوت زاكي بعده.
1: والله الفتوت زاكي بعده إن شاء الله. ما بتين لجاني عندكم إن شاء الله.
0: إمتى بدك تيجي عنا؟
1: الله أعلم.
0: ما أنا فكرت هلا بدك تيجي.
1: لا أبلغ بكم مشان تكونوا لا متغدين ولا متعشين.
0: ما تقلق أنت ما عليك لا متغدى ولا متعشى.
1: بلغ صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: بالنسبة لبرنامج الفضول إنه ما حدش بيتدخل بحدا.
0: لا الفضول
1: الله يرضى عليك قد ما انك الله يرضى عليك قد ما انك كتبت عليك.
0: طب استنى شوي بدي اقول لك شغله. الفضول انا بسال هل هو صفه حلوه ولا صفه مزعجه وهل في بحياتك اشخاص فضوليين ولا لا؟ انه هيك انا كنت عم بقول.
1: طب خلينا احنا كلنا بنتدخل ببعض.
0: كلنا بنتدخل يعني ما شاء الله
1: يعني مش حلوه ما كلنا بنتدخل ببعض ولا واحد بالدنيا بيجي 1% بتدخلش بالعالم ولا كل الناس بتدخل بالظرف الاسود طبعا قلبه شو فيه الظرف الأسود كنا بطلب الظرف الأسود مشان ما يبين بقلب الظرف الناس بتحاول تطلع بقلب الظرف الأسود. كنا بندخل بعضين ولا أساسني يعني كنا لحين الناس عرزاهم وأشغالهم وأعمالهم
0: والله
1: على ضحكتهم نحسنهم على ضحكتهم وإذا كانوا حزنانين نحسنهم على حزنهم
0: صح
1: إذا كانوا معهم مصاري نحسنهم على غناهم وإذا كانوا طفرانين نحسنهم على طبرهم. كنا هيك ولا أساسني يعني
0: نعم
1: ولا أزكي والله احنا كنا هيك هذا واقع احنا فاضيين يا اختي انغام احنا فاضيين تخمين ملطمين ونسأل الله يا رب هداك البال للصحة والعافية
0: يا رب
1: وحب حاكم قربت ان شاء الله
0: يعني الله يهدي بالنا
1: نصبع على الشريف اهم شيء نصبع اولاد الشريف لأخاف الأخ مجدي الشريف وصباح الخير للجميع
0: وسلام عليكم الورد.
1: ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبير بتقول هي من مشجعي الأرجنتين عن جد بس هلأ هي مع المنتخبات العربية عن جد من الأرجنتين إيش ممكن أميرة هيك أميرة مع الرابع جبت الاشي اللي قلتي لي عنه اسرب
2: لا
0: طب ما اسربش ان
2: شاء الله هذا اللي بعده بقى يعني انه في كثير منتخبات يعني في ارجنتين برازيل ايطاليا اسبانيا بس ما
0: النرويج برتغال
2: بس ما في منتخبات عربيه على الفوتبول
0: ما عندنا
2: لا
0: ما احنا جديد عم نقوى عام جديد هات نشوف يوسف شو بقول اللي بنحب ميسي كتير بس عند العرب والمسلمين بيضل العرب أولا لا لأول مرة راح أشجع حدا ضده كلنا مع مصر والمغرب إن شاء الله النهائي المونديال عربي خالص بإذن الله يعني أكيد هاي كرة قدم بس صباح الخير يا يوسف. يوسف بحب ميسي والأرجنتين. صباح الورد. هلأ بغض النظر عن ميسي يعني الفريق كفريق يعني عن جد تحبوا ميسي أنتوا. صباح الخير. ده أضم صوتي لصوت رائد بس مش كتير أقل شوي أنا منه كتير منيح جدا برتغال وبلعب لا هيك كتير
2: فاهميني انا امبارح ما بلعب مع السعوديه يعني بالله
0: فريقه برتغالي
2: طب شو بعمل بالسعوديه
0: بلعب مع السعودية.
2: طب من السعودية بالمونديال العرب مش معها.
0: طب هاي قصة طويلة، استنى شوي اشرح لك تحت الهواء. استنى شوي. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بجانب السؤال وين فلاح؟ والله انا مستفقته فلاح مع عمنا البرتغالي ضد العالم. ماشي يا فلاح، خلاص بطلت مستفقت لك انا، بس يلا صباح الخير. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حيات. انا ما بحكي عن رئيس الارجنتيني، شفت رأيك مبارح مع رائد واميرة؟ لا لا لا، انا ما بربط الرياضة بالسياسة نهائيا. انا كأنغام عندي تحفظات عليه لميسي يعني، بس فقط لغير. فصباح الخير. وأنا زيك على فكرة يوسف، ما بحب أربط الرياضة بالسياسة. على العموم بجانب صفة الفضول، فعليا عن جد يعني الأرجنتين مع مصر حتشجعوا مين؟ المغرب مع فرنسا رح تشجعوا مين؟ صحيح رؤساء الدول العربية والحكومات كلهم طبعين. مرة تانية عشان أوضح وجهة نظري، أنا ما بربط الرياضة بالسياسة نهائيا. أنا كأنغام بتحفظ على ميسي. يلا 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو صاير؟

أنا بشجع البرازيل على فكرة يوسف، ما إلي علاقة برونالدو. لا عايش، لا يا هند. عبد الرحمن وينك؟ هند تقولي لسه عايش البرازيل ولا طلعت؟ لا مو لو طلعت كان جيت قلت، ما أنا لا لسه موجود البرازيل ده تلعب. قبل شوي كنا عم نقول ده تلعب البرازيل. بس يعني عشان أقول لك يعني أنا مش ترائد وسدقي وأميرة هم بيطفشوا الناس من ميسي عشان هم بيحبوا رونالدو، يعني أنا ما إلي علاقة، مشجع البرازيل. نجاة يسعد صباحكم. الفضول بين شغف المعرفة والتدخل المشين بيولد فضول مع الإنسان كغريزة فطرية للاستكشاف، ببلش بسؤال وتنتهي إما بنجاح عظيم أو بتطفل منبوذ، وبتحدد قيمة الفضول بالاتجاه اللي بيسلكه، فإما أن يكون محركاً للتطور أو سلوك ماشين يفسد العلاقات. تبدأ رحلة الفضول المحمود من الشغف بالتعلم وتطوير الذات وبينتهي بصاحبه للوعي وبيكون إنسان متميز. أما الفضول المذموم فيبدأ عندما ينحرف هذا الشغف إنه تصير يعني يتبع عورات الآخرين، بتدخل في خصوصياتهم، هالشي بيدمر العلاقات وبيضيعها. ختاما تلخص بالحكمة العربية: من تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضي. فمن يتجرأ على اختراق خصوصية الناس لن يجني سوى الإحراج والسماح ما بيوجع كرامته، بينما يبقى احترام حدود الآخرين يعني قمة بالنضج الإنساني. يسعد صباحكم والله. يعني كل الاحترام يا نجاة، حبيت التحليل. طيب تمارا اللي بيحكي ميسي عمنا وعم الكل إجا الصبح، إيش؟ يسعد صباحكم والله. يعني كل الاحترام يا نجاة، حبيت التحليل. طيب تمارا اللي بيحكي ميسي عمنا وعم الكل إجا الصبح، إيش؟ نهى عن هذا المفتي، مفتي نهى عن هذا الحكي اللي بردد إنه ميسي عمنا وعم الكل، أصلاً هم مش شايفينه ولا شايفين. آه والله مزبوط. فشجع المنتخبات العربية. صباح الورد. صح يا مال، أحسن منهم كلهم، مسلم وأصله عربي ورفع علم فلسطين إسبانيا بنص إسبانيا وسجد لأول مرة بالمباراة. صباح الخير. صباح بعدين إسبانيا فريق الدكتور شو اسمه سليمان، يعني إسباني ف بموت عليها هند، بموت لا على المخشكس. فقولي له انه احنا استغبناه على الهواء 2379143. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: الأسئلة عن كرة القدم ونطالب أكيد يعني بدعم فني ثابت من يوسف عبد الرحمن، الدكتور سليمان من بغتك على الهواء، فلاح مؤمن، ويلا وترك لكم المايك وأنا بدي أروح. وعمنا أبو مصعب في عنا اتصال. صباح الخير.
1: يلا صباح أخي تنغام.
0: أهلا يا عيد، إن شاء الله أيامك كلها عيد.
1: إن شاء الله رب جميعا يا رب تكون هداك البال وتكون كلها أعياد وتكون كلها أفراح برفقة ربي حياة المميز.
0: الله يسعدك يا رب.
1: والله صدقا يا أنغام ويا السعيد وجميع الطاقم صدقا يعني أنا إنسان ما بجامل
0: قول
1: يعني صدقا يا إذاعة راديو حياة احتليتوا يعني الإذاعات المحلية بالضفة كلياتها.
0: أوه يعني الحمد لله.
1: أنا صدقا والله ما بجامل.
0: الله يسعدك.
1: لأنه فعلا أنتوا مبادراتكم قسما بالله مبادرات طيبة ومبادرات إنسانية بكل المعاني والكلمات.
0: الله يسعدك يعني يا عيد. يعني
1: أنا لما بشوف مبادرة عمالية فينا في مدينة نابلس وبل راديو وإذاعة حياة بتكون هي الراعية والماسة لهاي الإشي أنا بفتخر.
0: شكرا يا عيد، شكرا. يعني إحنا بنكبر بوجودكم وبمحبتكم لإلنا. شكرا يا عيد.
1: يعني أو بالعكس يعني أو والله لو أنتوا أصلا مش محبوبين صدقاً ما بتساوى حد بيشارككم بالإذاعات ولا بتساوى كم هالجمهور الهائل اللي بتابعكم.
0: الحمد لله.
1: لانه سر نجاحكم اقسم بالله اول شيء بتعطوا مساحه كافيه لاهتمامات المواطن اللي بده شيء بالمؤاخذة انتم بتعطوه اهتمامات انه يحكي عن راضي يطلع والان انتم بتتابعوا جميع القضايا بتتابعوا مش مجرد انه يتحكي على شغله وبتنسوها لا انتم بتتابعوا الشغله هاي بكل كلمه بكل وقت بكل حرف هذه صدقكم.
0: شكرا يا عيد.
1: سبب نجاحكم يا انغام.
0: شكرا يا عيد. الحمد لله الحمد لله يعني محبة الناس كنز والحمد لله يا رب إن شاء الله يعني دائما نكون عند حسن ظنكم.
1: يعني بجوز كعيد سابلو يعني بجوز أنا متابعكم الأمانة بجوز من سنة 2000 أو بجوز أقل شوية
0: أكتر شوي بدك تكون
1: لأن أنا يعني أنا متابعكم يعني من أيام شارع فيصل من أيام اللي ذاعلكم الرئيسي كانت شارع فيصل. شكرا
0: بلاشنا أساس عجال. طيب خلاص انا اعطيتكم مزبوط انا اعطيتهم سنتين قبل البدء ماشي.
1: يعني ومن يوم سبحان الله انا محبتي كإذاعة انكم كمحبه الله اهل سبحان الله.
0: الله يسعدك يا عيد. شكرا
1: اللي
0: شكرا
1: اشتغل انكم طاقم مميز وطاقم رائع
0: الحمد لله
1: وانا هاي شهاده بفتخر فيها قدامكم.
0: الحمد لله يا عيد. الله يسعدك يا رب كلك ذوق.
1: وثاني في سؤالك والله انا ما يعني ما سمعتوش مزبوط في السؤال
0: الفضول داخل. شو رايك بصفه الشخص الفضولي
1: بالشخص اللي يعني ما سامع عليه
0: يعني الشخص اللي عنده صفة الفضول يعني الفضول صفة حلوة ولا مزعجة؟
1: لا الفضول مرات بتكون منيحة ومرات بتكون عاطلة. بس يا رب يكون الإنسان يكون كل شيء محترم ما بمشي عاطل فيه يكون. أنا هيك رأيي.
0: الله يسعد صباحك كل الاحترام.
1: يعني أنا مش متابعين المرجال يعني أنا يعني الفطول ما بحبه يعني أنا ما لعبته وبعشقها اللي هي كمان الأجسام أنا هاي اللعبة بعشقها وإن شاء الله يا رب إنه نلاقي منتخب عربي يكون هو ناجح
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: بغض النظر مين ما كان يكون بس المهم يكون منتخب عربي
0: إن شاء الله.
1: أهلا والله يعطيكم ألف عافية ويسعد صباح جميع المستمعين والمستمعات وجميع محبي راديو حياة وجميع من يحب مين أقول لك يعني
0: الله يسعدك
1: كل
0: يا
1: واحد
0: عيد.
1: فلسطيني
0: الله يسعدك يا عيد. شكرا شكرا
1: ويسعد صباح.
0: أهلا أهلا وسهلا أبو أحمد ششتر يسعد صباحكم. عبد الرحمن بيقول صباح الخيرات وصباح برازيلي والمساء يا رب نخلص على النرويج وبيقول هينا معكم على السمع دايما سمعكم صباح الفل. يوسف بيقولنا حاضرين. سلطان بيقول صباح الخير. أولا وين هالغيبة؟ ثانيا أي شخص بيشجع أي منتخب أجنبي ضد المنتخبات العربية بنصح يروح يفحص جيناته. ثالثا عشان انا حطيت اولا من عندي لما لا تكون حلقه الغد مخصصه عن ما رايك بتشجيع الفتيات بالمباريات وهن مش عارفين إشي وما يشجعوا يا سلطان واحنا مش عارفين إشي ليش ما نشجع يا سلطان احنا مع اللي بيفوز خلص عادي شو المشكله يعني خدوها بروح رياضيه ايجابيه مونديال بصير كل 4 سنين يا سلطان يعني اعطينا سؤال ثاني. يوسف وأترك لكم المجال أنت وفلاح. صفاء بتضم صوتها لصوت عيد بتتمنى لنا مزيد من التقدم والنجاح أحلى طاقم ومحطة محلية ناجحة بكل معنى الكلمة. صباح الورد يا صفاء. شكرا كتير أكيد إحنا بنكبر فيكم وبدعمكم وبمحبتكم لإلنا. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتشوفوا أنه الفضول صفة حلوة ولا بشعة؟ تمارا بتقول هي ما بتفهم بالمباريات. والله كل الاحترام، بس بتشجع أي دولة عربية لأنه بدنا نفرح بما أنه إحنا محرومين من الفرح. تمارا يعني أنا ما بشوف أنه في مشكلة أنه البنات ما بيكونوا بيعرفوا بكرة القدم، أنتوا ما بتعرفوا بشغلات كتير البنات بيعرفوها مثلا. عادي لسه طب توازن يا سلطان. مثلا هاي مثلا عندنا ذكر ما بيعرف بكرة القدم، شو المشكلة؟ كتير في ناس ذكور ما لهم علاقة، هاي عيد ما له علاقة بكرة القدم، فكتير الموضوع ألين من هيك. فبس حبيت تمارا، هي ما يعني ما لها علاقة بالمباريات، بس بتشجع المنتخبات العربية، وأنا أضم صوتي لإلك، يلا روحي. فلاح، وأنا قلت لكم أنا رح أعمل حلقة لفلاح ويوسف وعبد الرحمن، ومين كمان قلتي لنا؟ عمنا أبو مصعب، ومنعمل الحكم الدكتور صراحة سليمان عشان يهدي النفوس. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كمان اتصال. صباح الخير.
1: أنا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أرجع لكم. مين قالك إنه البنات بيشجعوش الرياضة؟
0: لا سلطان بيقول اعملي حلقة عن البنات اللي بيشجعوا يعني الرياضة وبيفهموش. تفضل أميرة.
1: بالراديو. أميرة ما كانت تشارك يجيب الفطبول
0: بالضبط. صارت تعرف
1: أميرة ما كانت تشارك يجيب الفطبول. رائد شجعها وهي ما شاء الله صارت تتابع زي يوسف وزي عبد الرحمن.
0: قامت شجعت الأرجنتين. المشكلة ما هي
1: أنا اسمعي إذا بدي أشجع ما شجعش الأسبانيا وبس.
0: أنا بعرف إنك إسباني.
1: الشعب الوحيد اللي وقف مع الفلسطيني وقال لك
0: مزبوط.
1: أنا بشجعش إلا الإسبان وإن شاء الله الإسبان
0: إن شاء الله
1: والمغرب تمام بس الإسبان ما شاء الله عليهم. إن الشعب إن الناس اللي وقفوا مع الشعب الفلسطيني واللي بيقولوا غير هيك قولوا لا.
0: الله يسعد بهالصبر. مثلا شفت كيف يا سلطان إنه نعرف. هاي عبير بتقولنا طول عمرنا ونحن صغار منتابع مباريات كأس العالم مش جديد علينا. مثلا يا سلطان نرجع منقول يعني توازن بالموضوع. صباح الفل. خلاص راح نخصص حلقة للمونديال 2 3 7 9 1 منجيب صدقي عليها. صباح صدقي مثلا ولا فكرة يوم الاثنين دي قلت هورت أو الثلاثة مثلا نعمل هيك حلقة بما أنه مصر مع الأرجنتين نعمل حلقة مختلفة. مش شرط الصباح ممكن تكون المساء يعني عرفت. خلاص خلينا نتكتكها. هلا بدي أرن على سودي أصحي. صباح صباح الخير. 2 3 7 9 1 4 3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو رأيكم بالصفة بالإنسان الفضولي؟ هل هو إنسان مرغوب فيه ولا إنسان إحنا بننفر منه؟ معكم حرية الكلام والحركة للحديث عن المنتخبات ومونديال 2026.

0: عجبت لنا التوكسيك هي وحسام حبيبة قامت غنت هاي الأغنية. تفضلي يعني والله كارثة لا كتير هيك لأنه سام ليش يا سام هيك يعني العرب عمرهم ما أفلحوا بشي لحتى يفلحوا بالرياضة. حرام عليك يا سام تنتقص من وجود للمنتخبات العربية بالمونديال. يعني شوف لوين وصلوا يعني مالنا يا سام كبرها بتكبر صغرها بتصغر مالنا. تمارا بتقولي بنفرح مع أولادنا هم فرحانين بالمباريات عاملين جو ليش ما نشاركهم بفرحتهم. وأنا أتفق يعني شوفي خاصة الأطفال الصغار صباح الورد بالضبط. طيب كل حدا يتابع يوسف ويحضر ما حدا بيقدر يفرد على شو يحضر وشوف ويعني والفرح حق للجميع ذكورا وإناثا. أنا أنا ما قرأت هم قاعدين بيتناقشوا على إسبانيا ويمال وكل هاي القصص فأنا تركت لهم المجال يعني. بس هو بالضبط يوسف هذا كنت عم بقوله لسام يعني. بس ظاهرة البنات اللي عاملين فيها محللين كرة بالسوشيال ميديا هاي مش ضابطة يوسف. بزعل والله بزعل يوسف أنا حطيتك دعم فني يعني مش حلوة منك مش حلوة منك يعني يوسف. ما في ذكور برضه عاملين فيها محللين سياسيين والله ما هي محللين كرة. ما أنا لاحظة أهدي الوضع خليهم. لا أنا المستمعين اللي عندي بيعرفوا إمتى يوقفوا يعني هم بتناقشوا لحد الآن بالحدود. يعني بطريقة لو سمحتوا إحنا اتفقنا نفصل الرياضة عن السياسة ويعني وانتمائكم للمنتخبات. لو تشوفي الجو عندي في البيت عبير لما منتخب عربي بدخل جول مش طبيعي. مصر
1: المغرب
0: امبارح المغرب انت قلتي لي اوكي
1: فعرفت على السريع انه في
0: جول. فيوسف بيقول افرح ويجعل لحدا فرح. بالضبط افرح ويجعل لحدا فرح يا جماعه الخير. يعني قاعدين بنلوم بعض على الانبساط والفرح يا جماعه طولوا بالكم. صباح الخير لسه كان معنا كمان دقيقتين ثلاثة على 2379143 واللايف موجود على صفحة راديو حياة.
2: يا وجه القمر

0: طبعا مين رنين؟ صباح الورد. بتشجع بتحضر كرة؟ طيب تمارا بالاخر وجهة نظر، كل واحد هو حر، ما حدا يفرض رأيه على الثاني، خلي عندكم روح رياضية. الشعب الفلسطيني بالبق له كل شيء، بكفي ضغوطات عن جد بكفي ضغوطات. يوسف بيحكي عن البنات اللي عندهم حسابات خاصة بكرة القدم، هم بيحللوا ما بيعرفوا يحللوا، هذا القصد. بعرف يا يوسف، بس احنا من هد النفوس منكش راس يعني. صباح الخير، خدوها بروح. اللهم صل على سيدنا محمد، بيروح رياضية. طب يا رائد، يلا خلينا هلا نروح للفاصل، بعد الفاصل رح نرجع نكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: الساعة الآن 11:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

0: يا صباح الورد، ورجعنا أكيد من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا صباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. أستاذ فارس صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: بغتي هاي صح؟ لاحظت هاي الحلقة موجهة خصوصا للذكور، يعني أقول للذكر يعني ترك كل إشي واسمعنا.
1: أيوة صحيح.
0: والإناث يصفوا على جنب،
1: يعني بدهم برضو بدهم يسمعوا لأنه في إشي مهم جدا بالنسبة لإلهم.
0: طيب يعني أعزائنا الذكور، يعني لو سمحتوا ركزوا كتير منيح بهاي الحلقة. اليوم رح نحكي عن ضرب الزوجات. صراحة أنا هاي يعني من ضمن المواضيع اللي بتستفزني، يعني أنا ما بتخيل في رجل ممكن يمد إيده على مرته أو أخته يعني أو حتى والدته يعني كمان. لا
1: أكيد.
0: طب بس قبل أنه يكون ندردشها تحت الهواء، قلت لي ما بتحضر مباريات؟
1: خفيف مش كتير.
0: حاضر مبارح ولا لا؟
1: حضرت المباراة اللي كانت لمصر.
0: مصر أسترالي.
1: مصر أسترالي.
0: يلا تمام.
1: ما يعني فيش مجال، وكنت متمني أشوف تبعت المغرب، يعني أنا بصراحة هيك بحب، يعني أنا عنصر شوية في ما يتعلق بالعروبة والمسلمين. يعني أي فريق عربي وإسلامي أنا بشجعه.
0: يلا يعني في عندك مغرب راح تلعب مع فرنسا ومصر بدها تلعب مع الأرجنتين.
1: الله يوفقهم.
0: فبتخيل مباريات رح تكون لطيفة
1: إن شاء الله. يلا يا رب.
0: إذن اليوم المايك مع الأستاذ فارس أبو الحسن.
1: طب إيش كان اليوم؟ أنا بصراحة ما قدرتش اليوم، لحقتش أسمع سؤال الحلقة.
0: الشخص الفضولي، شو رأيك بالشخص الفضولي؟ عندك بحياتك شخص فضولي؟ والصفة الفضولية هاي بتحسها مزعجة ولا بتحسها صفة يعني كويسة نوعا ما؟
1: يعني هي كل شيء انزاد عن حقه بنقص زي ما بقولوها. يعني الفضول هيك إلى حد ما ممكن يكون مقبول، بس إذا زاد العيار شوي بصير إشي منفر ومش مقبول، بتحاول قدر الإمكان تتخلص منه بأي طريقة. صحيح.
0: إذا كان بحياتك أستاذ فارس شخص فضولي فعليا، يعني كيف تتعامل معه؟
1: والله أنا شوفي، إذا الأقربين يعني وناس اللي قراب كتير بتحاول إنك تخلي في بينك وبينهم مساحة، فما بالك بالإنسان الفضول؟ يعني أنا هذا يعني ما بطيئه بصراحة، وبعتبره إنسان متطفل وبده يتدخل في إشي ما بعني، فبصراحة بحاول أتخلص منهم بأسرع وقت ممكن. بصراحة يعني أنا بحب الخصوصية، يعني وبحبش الأمور تكون في الأمور الخاصة هيك على الملأ ومنتشرة. لا، كل إنسان في جانب من حياته بحب ما حدا يطلع فيه إلا المقربين.
0: يلا خلينا نحكي شوي عن ضرب الزوجة.
1: طبعا أنا بداية
0: عندنا محاور معينة.
1: طبعا طبعا طبعا. شوفي ستي، بس يلا. أنا قبل ما أبدأ اليوم بالحلقة بصراحة نزل على إحدى المواقع امبارح هيك قصه

0: أذكرها ست شاهدت موقف مؤلم الصراحة. صار لولد صغير، أنا بدي أذكره للناس ونسمع تعليقاتهم نشوف شو رأيهم في هذا الأب. ماشي. طبعا هذا بوصلنا لقسوة القلب، في ناس من هالشكل ممكن تصاد فيهم بالحياة. أنا بدي أحكي بس بديش أذكر المدن، يعني هي كانت راكبة هاي بتاكسي سيارة من بلد لبلد. ماشي. بديش أذكر أسماء البلاد، بلاش الناس تعمم على كل أهل البلد.
1: أوكي.
0: بتقولك صار معي موقف، كنا في سيارة من بلد سين للبلد صاد.
1: تمام.
0: خلينا نحكي هيك أحسن.
1: تمام.
0: مروحين على البلد صاد، وكان معنا بالسيارة ولد صغير عمره 12 سنة. الولد أبوه وأمه منفصلين، وهو جاي يزور أبوه. الولد الفرحة يعني بتنط من عينيه، مبين عليه فرحان رايح يشوف أبوه. بس وصلنا لهاي البلد، الولد كان أول شخص بنزل، تخيل مستعجل متلهف يشوف أبوه. أبوه كان بانتظاره، أنا كنت متوقعه إنه أول ما يشوفه أبوه يحضنه ويبوسه، وهون كانت الصدمة. بيحكي الأب لابنه، كيف أنت بتيجي هون من دون ما تتصل أنت أو أمك؟ مش يمكن يكون في عنده ضيوف. الابن فيش كلام، ما قدر يتكلم، يعني مصدوم.
1: الأب قال لابنه كيف أنت بتيجي؟
0: تيجي بدون ما تخبرني أنت أو أمك.
1: يعني بركي هو منفصلين؟
0: منفصلين، الأب والأم منفصلين عن بعض، هو عايش في بلده والأم الولد اللي حاضنة في بلد.
1: تمام.
0: فالولد رايح يشوف أبوه في البلد اللي هو موجود فيها. تخيلي مبرر ممكن يكون في عنده ضيوف. الابن طبعا فيش كلام، سكوت كأنه أكل كف على غفلة وهو مش منتبه. الأب موجه كلامه للشوفير، خود هاي مصاري ورجعه من وين ما جبته. الابن ركب بالسيارة وما حكى ولا حرف. هذا اللي صار بالتفصيل، مش عارف شو كمية هالقسوة بصراحة. هذا البوست أنا مبارح يعني شفته وقرأته، كتير ألمني بصراحة. يعني شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم
1: كيف قدر يرجع ابنه؟
0: مش عارف، أنا صراحة مش عارف. في ناس هيك،
1: استغفر الله،
0: في ناس عندها هاي القسوة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أجاء أعرابي، أجل النبي أعرابي
1: عليه الصلاة والسلام،
0: استغرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف بقبل الأولاد، يعني كيف أتقبلون، بسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أتقبلون الصبيان، مستغرب من هذا الموضوع. إحنا منقبلهم مش فما نقبلهم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم باستنكار، أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني شو أعمل لك إذا ربنا نازع من قلبك الرحمة؟ وأنا بحكي لهذا الأب الصراحة، يعني هذا فعلا بنطبق عليه هذا الحديث، كيف يعني أنت أجاك قلب تصد ابنك بهاي الطريقة
1: مش
0: وبهاي
1: مفهوم كلفية. مش مفهوم،
0: إشي مش طبيعي الصراحة.
1: بالضبط.
0: الآن إحنا في حلقتنا اليوم طبعا زي ما حكينا رح نتحدث عن موضوع أنا بعتبره غاية في الأهمية، لأنه بصراحة موجود ومنتشر للأسف الشديد في كتير من الأوساط وفي كتير من المجتمعات، وللأسف إنه هذا الإشي بتغلف بغلاف الدين. موضوع ضرب الزوجة. طبعا إحنا يعني شوفي أنا مستعد أحكي فيه بكل الديانات، حتى بالبوذية، بالمسيحية، باليهودية. ماشي. يعني المختصر المفيد اللي أنا بدي أقوله، فيش ولا شريعة سماوية
1: هاي، في واحد قال لك من وين لوين.
0: شو من وين لوين؟
1: يعني البوست اللي انت قرأته، انت قلت سين وصاد. من
0: وين لوين؟ لا ما بدي اقول من
1: هي
0: وين لوين.
1: قال لك من وين لوين، ما هو
0: هو حكى من وين لوين. شكله قرأ البوست لانه نزل على احدى المواقع، يعني انا يعني
2: بس كمان صفاء قالت لك انا قرأته.
1: صحيح بالضبط. و
2: والله انه يعني تلك الناس
0: أنا بصراحة لما قرأته مبارح صدمني.
1: أنا صدمت، إيش فيه؟
0: يعني أدي إحنا يعني هذا يعني كيف بدي أقولك، يعني هذا ابنك، يعني فلذت كبدك. إحنا شوفي ما أنا حكيتها أكثر من مرة أنغام وعلى البرنامج، انه احنا للاسف الشديد مرات كتير الاولاد بيكونوا ضحيه.
1: طبعا
0: ضحيه لانه للاسف يستخدموا ساحه معركه ويستخدموا اسلحه في المعركه بنفس الوقت.
1: مظبوط
0: يعني انا بتمنى وبترجى ويعني بكل اللغات انه الاولاد حيدوهم، الاولاد قديش بتقدروا تبعدوهم عن هاي المناكفات والمشاكل وما تستخدموهم.
1: عن جد الابناء ضحيه والله.
0: والله انا بصراحه شوفي انغام، يعني احنا دائما بنقول ليش في نسب طلاق بتزيد؟ لانه بصراحه في عنا اولاد بيكبروا على هاي الاجواء، بيكبروا بهاي المشاكل وبهاي الظروف الصعبة. بكل تأكيد هدول الأولاد مش رح يكونوا أسوياء، لا نفسيا ولا عقليا ولا صحيا ولا جسديا، ولما يتزوجوا ويرتبطوا رح يعانوا ورح يصير بنات يعني برضو معاهم مشاكل، لأنه هاي البيئة اللي تربوا فيها أكيد مش رح تخليهم أسوياء. وأنا بقول يعني بصراحة هدول الشباب يعني خلينا نقول اللي يعني خليها تكون نصيحة هيك علمية وعلى المكشوف، كل شاب وكل بنت مقبلة على الزواج مرت بتجربة قاسية عند أهلها، كانت إمها وأبوها أو إمه وأبوه منفصلين، وكان هو في عنده ترسبات نفسية من هذا الواقع اللي مر فيه، أنا بنصحه قبل ما يتزوج يعني يستشير أخصائيين نفسيين.
1: ما تنقل تجربتك السيئة عند أهلك،
0: لأنه أنا متأكد تماما هاي التجربة ولا يمكن يعني لو كان إيش ما كان إلا تترك أثر وبصمة في نفسيته في حياته وفي مستقبله.
1: والله.
0: فأنا نصيحة، هلأ شوفي أنغام، في بعض الدول للعلم بلشوا ياخدوا فحص طبي غير التلاسيميا نفسي.
1: والله
0: لما بدك تقبل على الزواج بصراحة الزواج من مش مصحة أمراض عقلية ولا مركز تشافي، لا أنت لما بدك تقبل على الزواج زي ما حكينا إحنا في حلقة من الحلقات عن الاستعداد للزواج، المعيار النفسي إلك أنا كإنسان بدي أقبل على هذا المشروع لازم أنا أقيم نفسي من الناحية النفسية أولا. هل أنا مستعد أعيش مع حدا تاني؟ هذا بتقبل أعيش معه، ولا أنا بدي أمارس عليه كل أنواع الألم اللي أنا تعرضت له؟
1: بدي أقول له الأمراض النفسية اللي عندي بالنهاية، يعني هي هيك القصة بتحسها مش بس للطفل، حتى لمرته يعني إنه يعني بتنقلها على كل البيت، الظروف السيئة مثلا اللي عشت فيها في البيت مش بس على أطفالك
0: طبعاً،
1: حتى
0: طبعاً
1: على زوجتك كمان.
0: هي هاي المشكلة في زوجتك مش في الأولاد
1: بالضبط.
0: يعني أنا لما بقول
1: زوجته تتفشش بأولادها لأنه أبوهم بيعمل فيها مثلا،
0: صحيح، وراح يخلف الأولاد بنفس ويكرر نفس التجربة.
1: يلا والمجتمع
0: بالزبط 100%
1: بالزبط.
0: هلا بهذا الموضوع عشان عشان عشان ندخل من هذا المدخل لموضوع ضرب الزوجات. تخيلي أنغام ويا ست هند، بدي أسمع صوتك أنا بالله عليك، ضلك ارفع هالمايك أنا راح أضلني وراكي يا هند. يا ست
1: نعم. خلص اسمع، هي بتعلي صوتها وبتطلع ما تقلق الموضوع.
0: طيب.
1: عندي
0: ماشي. شوفي على موضوع التربية والبيئة اللي احنا بتأثر في نفسياتنا. صديق عزيز،
1: ايوه
0: ماشي. بحكي لي، تخيلي انت زوجته في احدى المرات بتقول له انت يعني بصراحة ما كنت متوقعتك هيك، بس الصراحة اكتشفت انك كتير طيب. هي بالصراحة بجوز استحت تقول له انك انت كتير حسيتك اهبل،
1: قامت قالت له طيب،
0: قالت له انه طيب. تتخيلي انت ليش قالت له هاي العبارة؟ رح تنصدمي.
1: يلا لا،
0: كيف انه التربية والبيئة اللي منعيش فيها ممكن تأثر علينا، كيف انه ممكن بهاي الاوساط في موضوع الضرب بنفس الطريقة ممكن يوصلنا لهذا المربع؟
1: انه
0: لانه بضربش. اوف. ليه؟ لانه هي عاشت في بيئة
1: معنفة،
0: بتضرب أبوها، بضرب إمها،
1: وإمها بتضرب،
0: وإخوتها بضربوا زوجاتهم،
1: بتصير،
0: وعمامها بضربوا نسوان، ويعني عيلة عايشة على الضرب والإهانة. فتخيلي أنت لما بتيجي واحدة من هاي البيئة لزوجها لما ما بضرب، تخيلي إنه هي كيف نظرتها إله. أنت يعني معقول يعني مش زيهم زي الرجال
1: بالضبط.
0: هاي مشكلة.
1: طبعاً مشكلة.
0: وزائد انه ليش انا بدي النساء تسمع هذا الكلام؟ لانه برضه للاسف الشديد انه كثير من النساء بتعلم ابنها يضرب زي ما زوجها ضربها. عادي يما لو تضربتها
1: الصح انك تضربها.
0: ايوه اصلا اه، ما انا ابوك كان يضربني عادي يما لما تضربها للاسف. عشان هيك هاي الرساله مش بس للرجال،
1: للام
0: كمان، للاميات. انت ايوه انت اذا انت انظلمتي ما تظلمي بنات الناس، اذا انت تعنفتي ما تعنفي بنات الناس، يعني ما تظلمي. اذا انت انظلمتي خلص رب العالمين ان شاء الله انه بعوضك وبنصفك، بس انت بتكونيش مصدر الم وظلم لبنات الناس ولغيرك، لانك انت ديري بالكها انت مظلومه. بس اذا علمتي ابنك يضرب رح تصيري انت في موقع الظالمه، ورح انت ال ال ال ال ال ال ال كيف بسموها، يعني مش الاجر، عكس الاجر، ال ال
1: رح تاخذي
0: الوزر. الوزر اللي رح يصيب ابنك رح تاخذي انت
1: طبعا، لانه انت السبب،
0: لانك انت المحرض. أيوة. وانت المعلم وانت الموجه لهذا الموضوع.
1: طيب
0: ستي، موضوع الضرب، طبعا انا بدي احكي عباره صادمه للناس، هلا رح يتفاجئوا منها.
2: بدي اسالك سؤال قبل
0: الاجابه. اسالي
2: عندنا بتحس انه في
0: يعني طبعا تعالي شوفي في المحكمة الشرعية، وتعالي شوفي كمان في المحكمة النظامية قديش في زوجات بيرفعوا.
1: بمحيطي لا.
0: هلأ ماشي أوكي صحيح، يعني عادي جدا، ولكن في أوساط. أنا إذا حكيت لك الآن إنه في يعني
1: قديش قضايا اللي بتجيكم بالمحاكم سببها الكبير الضرب.
0: أقول لك شغلة،
1: ضرب عن ضرب
0: بفرق. هلأ أنا بدي أقول لك النسبة الأكبر من دعاوى النزاع والشقاق بيكون فيها ضرب.
1: ضرب
0: النسبة الأكبر. هلأ في ربنا الله، في مرات مثلا بعض الزوجات بيكون في سبب آخر للطلاق، إهانة، تقصير مثلا، إهمال، إلى آخره طبعا من الأسباب. ولكن الأغلب والأعم من القضايا اللي فيها نزاع وشقاق فيها ضرب.
1: أستاذ بتحس إنه اللي صبرت على الكف الأول رح تصبر؟ يعني هي غلطتها كانت
0: 100%،
1: صح؟ هي من أولها لازم حطت.
0: أقول لك من الخطبة. من الخطبة
1: هاي قلتها فكرة.
0: أيوة بالضبط. إذا مزح معاك بمدة الإيد واحدة من تنتين، يا بتقولي له يعطيك العافية بطلت، يا بتحطي له حد من أولها. مدة إيد ما في.
1: ما في.
2: لما أول لقاءات كانت للأستاذ
1: ما تفكرين رح يترك. أيوة. التدخين نفس الشيء.
0: مية في المية.
2: طب
1: إذا امرأة دربت زوجها ومن فترة في امرأة تانت زوجها،
0: شوفي هاي
1: ولا حالات نادرة يعني يا أبو علي.
0: هاي طبعا هذا غير مألوف عندنا في مجتمعنا.
1: بقول لك هيو فيش إلا الزلمة بيضرب مرته، ما في نساء بتضرب رجال.
0: بس هذا استثناء، وهذا أنا بتوقع أول إشي هذا إشي شاذ مش موجود عندنا، لأنه أصلا بنية المرأة مش زي بنية الرجل. الرجل هو من الناحية الجسدية أقوى، فما في مرأة ما ما ما, ما هلأ شوفي أنا برضو مر علي هذا ربنا الله، وفي بعض الأزواج بيقدروا يقضموا غيظهم ويستبع. طبعا هذا الحكم ما بتكرر، يعني ممكن هي خلينا نقول انفعلت، عصبت، مشاعرها تحكمت فيها زيادة عن اللزوم، قامت مدت إيدها. الزوج هون ربنا الله ابن الأصل لا ما بيسكت، بيستوعب الوضع.
1: يعني
0: موقف
1: بيطوروش قصدي أنا.
0: أيوة، ولكن بحاول يعني ينصحها إنه هاي المرة حصلت، مرة تانية ما تتكرر، لأنه إذا تكررت أنت هون دخلتي ضربتي بالثلاثة فاز، ضربتي في يعني في أعز ما يملك الرجل واللي هي رجولته. المرة التانية هو راح يكون أمام خيارين، أو بلاش خيارين، ثلاثة نعتبرهم. الخيار الأول إنه ينتصر لرجولته ويكسرك. طيب. الإشي الثاني إنه يروحك عبيت أهلك، إنك ما بتلزمي إذا أنت تكررت هذا الموقف. الإشي الثالث اللي مش منيح لا إلك ولا لأولادك ولا إله، إنه يعيش ذليل، وهذا فيش رجل سوي بيقبله. يعيش ذليل، يقبل إنه هي مرته تضربه وهو قاعد في البيت ساكت.
1: أنا بحسها نادرة الصراحة.
0: وهاي نادرة، ولكن للأسف موجودة.
1: عنا؟
0: موجودة. قليلة جدا.
1: ولكن والله ما هم إلان.
0: ولكنها موجودة.
1: والله كويس، مش قصدي كويس، بس إنه يعني مش إلال يعني طلعوا.
0: شوفي يا ستي. نيجي للعبارة الصادمة اللي أنا بدي أحكيها. تخيلي أنت طبعا لما إحنا بيجوا الرجال. متعودين أو متربيين في
3: مسحوق
0: الأوساط أو البيئات اللي فيها ضرب المرأة إشي عادي، طبعا بغلفوا هذا الموضوع بغلاف اجتماعي وبغلاف ديني للأسف الشديد. ليه؟ لأنه في القرآن الكريم بقول لك واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهي الضرب موجود في القرآن.
1: نعم.
0: العبارة الصادمة اللي أنا بدي أحكيها هي مش مني، أنا رجل قانون محامي الحمد لله رب العالمين، طورت نفسي في المجال الشرعي اللي بخص الأسرة وبالقضايا الاجتماعية والنفسية في هذا الموضوع. أنا بدي أنقل عبارة لشيخ عالم علامة اسمه الشيخ محمد الغزالي. العبارة الصادمة كانت تقول تمنيت، هذا أنا بنقلها على لسانه، تمنيت لو أن هذه الآية لم تكن في كتاب الله.
1: واضربوهن.
0: واضربوهن ليه؟
1: لأنهم هم يفسروها غلط.
0: أيوة،
1: يعني مش كما ذكرت
0: فسروها ووسعوها. وسعوا استخدامها والتعامل فيها.
1: بالضبط، هم يفسروا القرآن
0: طبعا
1: ما يناسب.
0: عبارة راح تكون صادمة للناس لما بيسمعوها لأول مرة. طبعا هو ما حكاها اعتراضا ولا حكاها إنه هو بيعترض على كلام الله عز وجل أبدا، ولكن للأسف زي ما تفضلت يا أنغام إنه هي كيف إنه كتير من الرجال بيستغلوا هاي الكلمة لتبرير الضرب. وهذا إشي يعني بصراحة مشكلة، إنك أنت تظلم وتحط من كرامة اللي قبالك وتأذيه ماشي باسم الدين
1: طبعاً،
0: وتستخدم الدين وسيلة للتبرير لأعمال أنا متأكد تماماً وهلأ رح يجي معانا. أنا مقتنع برأي الشيخ محمد الغزالي وغيره من العلماء، في علماء كتير حكوا على موضوع الضرب إنه هذا الضرب اللي موجود، العبارة هاي بالقرآن الكريم ليس معناها الأذى
1: طبعاً.
0: أبداً لأنه مش ممكن. أنا
1: هو القرآن
0: تماماً
1: الكريم يعني كرم المرأة، أكيد ما رح يعني يحكي إشي يهين المرأة، ما هو أصلا كرمها، ما هي مكرمة بالإسلام أصلا أكثر من أي ديانة أخرى الصراحة.
0: 100% في الدين كرم الإنسان، الإنسان كإنسان
1: قد الدين الإسلامي بالزبط إحنا اللي منحرف
0: 100%. وفي الدين كرم المرأة وكرم الرجل
1: ديننا.
0: زي الدين الإسلامي. واللي ويعني أقول لك حتى يعني يروى عن الإمام الغزالي هذا العالم الجليل الفاضل، طبعا هو ألف كتاب جميل جدا عن موضوع المرأة اسمه قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة. ماشي، مهم جدا قديش هو يعني بنظر للمرأة يعني بأهمية، وقديش هي يعني الموروث هذا اللي المشوه. وعلى فكرة أنغام حتى تعرفي تأكدي تماما، كل ما أخذنا الدين ديننا الإسلامي الرائع هذا من بنبعه الصافي العذب ماشي، كل ما ارتقينا بالإنسان وبالرجل والمرأة.
1: احنا يا ريت ناخده من
0: تعرفي وين الصافي. المشكلة هلأ انت رح تعرفي لو وأنا بدعو الناس إنه هذا الموضوع يهتموا فيه، كل ما قربنا شوي من فلسفات غربية
1: كل ما بعدنا
0: حتى زمان الفلاسفة اليونان والإغريق اللي المسلمين تأثروا بعض الشيء بفلسفاتهم كانت تأثر مكانة المرأة.
1: صح.
0: لو ناخذ الدين من منبعه لا. الإمام الغزالي مرة حضر خطبة جمعة، الإمام على المنبر بذكر حديث، تخيلي حتى حديث محرف. شو بقول الحديث؟ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يعني الزلمة لما بضرب مرته ما بنسأل، يعني هو حر، عنده مطلق الحرية يتعامل فيه. تخيلي هذا الحديث كان يروى على المنابر. ولليوم للأسف الشديد في كتير أئمة عنا على المساجد بقول لك ورد عن الرسول حديث بقول إنه يعني بالسواك ولا تكسروه لها ضلعا ولا عظما ولا. أنا متأكد تماما لا يمكن الرسول يحكي هذا الحديث. متأكد.
1: طبعا.
0: ليه؟ لأنه الرسول برضه في حديث بقول لك لا تضربوا إماء الله. طب كيف بدي أجمع الحديثين؟ وكيف أنا بدي يعني أوفق بين هذا الحديث وأخلاق الرسول؟ إن لي عمره بحياته ما ضرب امرأة ولا غلام ولا أساء لحدا ولا حط من كرامة حدا ولا أهان حدا. كيف بدي أجمع هاي الأحاديث؟
1: نزبوط.
0: الكريم الرسول هذا ولا يمكن يقول يعني انه يسمح او يفتح الباب لهذا الموضوع. هلا نيجي للاصل، موضوع الضرب، هاي العباره الوارده في القران. المدرسه اللي بتقول يا ستي انه احنا بالنسبه لنا باللغه العربيه وردت كلمات كثيره عن موضوع الضرب اللي هو فيه اذى، خلينا اللي فيه عنف التعنيف، ماشي، منها الركل.
1: نعم
0: ماشي. يعني الركل بالرجل، تضرب واحد باجرك ركله، مزبوط. والوكز وهو الضرب بالقبضة، يعني بوكس، وكس بقبضة اليد، وهذه وردت في القرآن الكريم. مش احنا مرجعيتنا القرآن؟ نعم. لما سيدنا موسى وكزه فقتله، مزبوط. فهذا الوكز بضربة المقبض، مقبض اليد، اللطم أو الصفع، كف، ماشي. وفي طبعا الوهز، الدفع الشديد، العرك بالرجل، طبعا حكينا عن الركل، في الرفس والدعس، في الخدش والخمش والنتف والبصق والشتم، طبعا مفردات كثيرة جدا باللغة العربية. وفي طبعا باستخدام أدوات، ما بدنا نتوسع بالموضوع، بس ليش القرآن الكريم استخدم عبارة الضرب أو كلمة الضرب تحديدا؟ هذا من قمة يعني الإبداع القرآني. لأنه بالقرآن الكريم في عبقرية استخدام هذا اللفظ، لأنه هذا اللفظ ما بيجي يعني ما ممكن يستخدم بأكثر من طريقة حسب السياق القرآني. لا يمكن في السياق القرآني اللي رب العالمين حكى عن العلاقة الزوجية اللي فيها مودة ورحمة إنه فيها الضرب المؤذي اللي إحنا حكينا عنه، الوكس والصفع والهذا، لا يمكن.
1: نعم.
0: طب وين المودة والرحمة من الضرب؟ لا يمكن يعني يجتمعوا مع بعض.
1: نعم.
0: هلأ الضرب اللي ورد في القرآن الكريم على فكرة، وراح كتير من الناس هلأ تتفاجأ فيه، إنه القرآن ورد في القرآن عبارة الضرب في أكثر من مكان. وضرب لهم مثلا، مزبوط.
1: نعم.
0: واضربوا في الأرض، وضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. العبارات الواردة عن الضرب في القرآن الكريم، أقول لك حتى واضربوا منهم، واضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، في آية بالقرآن بتحكي كمان. كل هاي الآيات اللي وردت عبارة الضرب فيها، المعنى لما بتبحث في مدلولاتها بتحكي عن الابتعاد. ضربنا في الأرض، ابتعدنا في الأرض. ضرب على آذانهم، في يعني ابتعدوا عن الناس وعزلوا عن إنهم يسمعوا لكلام الناس. فالتفسير طبعا هذا الكلام أنا مش مفسر، ولكن أنا بالنسبة لي عندي خلينا أقول تدبر للقرآن الكريم، وبسمع لآراء كتير من العلماء، وهذا الرأي ورد على لسان كثير من العلماء. حكيت أنا المرة الماضية اسم الدكتور عمر عبد الكافي، في له فيديو موجود بيحكي فيه عن نفس الفكرة.
1: في هون هيك خلينا
2: بالجزء الاول من البرنامج عملنا طاشة بالمباريات، هلا عاملين طاشة بالضرب،
1: هلا طاشة المباريات. أيوة. كثير لطيفه ونغنوشي هون
2: يعني
1: وتعرفي، وعلشان هيك يعني ما بدي اقول هذا التعليق اللي انذكر الصراحه.
0: شو ايش
1: انه احد الاشخاص انه انت هيك قويت عينهم لما قلت عن موضوع الضرب، انه في النساء بتضرب، وانه الله سبحانه وتعالى عارف.
0: شو بقوي انا بقوي عنه لما اقول انه هي بتضرب؟
1: انه عارف انه المرأة راح تطلع الرجل عن دينه، وزي ما هو بيقول مشان هيك ذكر هاي الآية. فانه طول بالك يا شيخ. المهم هل الرجل،
0: والله بدي اسأله سؤال اللي بقول بتطلعه عن دينه، لو انت زي ما صار مرة مع واحد شيخ، ماشي، راحت اشتكت زوجها لهذا الشيخ او لهذا العالم او القاضي
1: اللي هو
0: فبعت وراه، ماشي، قال له ليش ضربتها؟ قال له طلعتني عن ديني او استفزتني زي ما بيحكي الاخ. قام صمت وكف، قال له تفضل اضرب. أنا هين استفزيتك، ليش ما ضربتني؟ لأنك ما بتقدر تضربني. أنت لما استفزتك لأنها ضعيفة ضربتها، بس لو أنه استفزك واحد قوي، لو واحد بالشارع استفزك بتضربه؟
1: لا، إذا كان هو ضعيف
0: لأنه أقوى منك، يعني هي لأنك ضعيفة أنت مستضعفها، تستغل ضعفها بتضربها. يعني أنا بصراحة ما بنصح حدا يدخل معي بنقاش في هذا الموضوع بصراحة.
1: تركنا له ياها. هل يعترف الرجل، وأنا عشان هيك يعني صراحة ما أعطيت اهتمام، هل يعترف الرجل أنه إنسان مضطرب أو مريض نفسي وأنه بده علاج وهو متزوج وأنه المرأة انبلت فيه؟ خاصة انه هون عنده يعني في مسؤولية، اول اشي عليه مسؤولية الاهل انه اصلا زوجوه، انه عارفين انه ابنهم عم بيعاني. هل الاهل بيعترفوا او الرجل نفسه بيعترف ولا لا؟ ما
0: شوفي، اول اشي الاعتراف بالمشكلة
1: حل،
0: اهم جزء من حلها
1: بالزبط.
0: عشان اقدر احل بدي اشخص المشكلة واعرف انه في مشكلة بالاساس. اذا هو اعترف للموضوع، يعني اقول لك انا بنصح كل رجل اعتاد ماشي إنه يضرب زوجته، أنا بنصحه نصيحة، إذا بدك تحافظ على بيتك وعلى دينك، لأنه شوفي أنغام، الزوجة والزوج طريق للجنة أو طريق للنار
1: طبعا
0: ماشي. إذا أنت بدك آخرتك، بلاش نحكي عن الأسرة والأولاد، وبدك تربي وبدك مسؤولية وبدك كل هدول الأمور، وشايف إنك أنت أول إشي غلطان ومش قادر تقاوم هذه المشكلة اللي عندك، أنا بنصحك روح لمعالج نفسي، روح لحدا يساعدك. مش عيب ولا حرام،
1: احنا ما عندنا ثقافة انه الواحد يروح عند معالج نفسي.
0: يا ستي في مؤسسات بتشتغل بالكتمان، بالعنصت،
1: حتى المعالج النفسي بيشتغل بالكتمان.
0: ما هذا هو،
1: ما حدش بيعرف انك رايح عند معالج نفسي.
0: 100% بس انا شوفي، ما هو هذا اذا انت ما بدك تدمر اولادك. اولادك
1: هل الرجل بيعترف او لا؟
0: في منهم بيعترفوا،
1: في منهم بيعترفوا.
0: أنا مرت عندي قصة قريبة، يعني بصراحة الزوجة أخذت قرار بالطلاق، ما بدها، لأنه أعطته أكثر من فرصة
1: على الفاضي.
0: قدرت أنا يعني بصراحة أحد الأصدقاء بموافقة الزوجة طبعا، جلست مع الزوج لأنه ما بصير أتجاوزها، أنا لازم أخذ إذنها إنه أنا بقعد مع زوجك، إذا رفضت ما بقعد، لأنه أكيد. أنا محامي بالآخر، محامي لإلها. فلما أجى الزوج أول سؤال سألته قدام أصدقائه اللي أجوا معاه على المكتب عندي، أول سؤال سألته أنت بتضربها؟ لا، قلت له اسمع من أولها قبل ما أبدأ، أنا عندي بالتاريخ أيمتى ضربتها وشو عملت فيها. إذا ما بدك تعترف بهذا الموضوع، ما بدك تقر فيه، معناته مش رح نعالج المشكلة.
1: تمام، شو قال لك؟
0: فقال لا ضربتها.
1: اعترف.
0: هون بنقدر نحل. وربنا الله حليت المشكلة ورجعت له زوجته والحمد لله. ولكن أنا متأكد تماما، وأنا حكيت له قلت له هالمرة بوجوه الخير قدرنا نحل المشكلة ونرجع زوجتك، المرة الجاي ما أظن أن يكون في فرصة تانية. فربنا الله هلأ اعترفت بالمشكلة، هذا جزء كبير من الهل،
1: قدرنا نلاقي حل
0: 100% لإلها. أما أنكرت معناته مش رح نحلها، لأنه أنت رح تضلك تكرر هاي المشكلة. وأنا متأكد تماما زوجتك لو قادرة تسيبك مش رح تضل عندك، لأنه فيش حدا بيقبل الإهانة أكيد. والمذلة
1: أكيد،
0: إلا إذا هي مجبورة تضل عندك.
1: إذا هي مسكينة ما لهاش سند
0: 100%
1: لو إلها سند أكيد ما ضلت عندك.
0: بس رح يجي يوم، وفي أنغام كتير هيك، بيجي يوم أولادها بيكبروا مش رح تضلها عندك،
1: بصير هم سندها
0: 100%
1: إذا أحسنت تربيتهم طبعا.
0: صحيح. فلذلك انت صلح حالك، يعني اكسب فرصة ومشي هالوضع.
1: عشان هيك أولادنا احيانا بيكونوا عن جد استثمار.
0: اكيد
1: والله، يعني احيانا الاولاد يعني بتحسهم استاذ، يعني ما بصدقوا انه هم يكبروا ويطلعوا هم، يعني مثلا الاخ الكبير ما بصدق انه هو يكبر ويقدر يكون حاله ويطلعوا اخوته مثلا وامه من البيت، العايشين البيئة اللي عايش فيه، لولا انه ام استثمرت فيه واحسنت تربايته.
0: صحيح.
1: ولا كان ما راح يكون هيك تصرفه 100% فعليا. صحيح. صراحه
0: في كثير من الزوجات الصراحه بتوصف العلاقه هاي اللي مع زوج بهذه الاخلاق بالجحيم.
1: ما هي
0: بالجحيم. حيب. صدقا احكي
1: طبعاً.
0: لك يعني كثير يعني اذى نفسي وجسدي، شيء مدمر
1: متعب
0: يعني.
1: متعب للعيله كلها يعني فعليا.
0: فاحنا نرجع حكينا انه واخرون يضربون في الارض، السير في الارض الابتعاد. ويضرب الله الامثال للناس، ضرب الامثله. فضربنا على اذانهم، فصل الحق عن الباطل بمعنى المنع والعزل. الطمس والازاله برضو بنفس الايه، الاعراض والصد. فنضرب عنكم الذكر صفحا، اعراض وصد وبعد. حتى موضوع واضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، فصل الراس عن الجسد. يعني هذا إذا بدي أقول يعني بتفسير المعنى والمدلول حسب هاي المدلولات والكلمات اللي وردت بالقرآن عن الضرب، كلها في إشي اسمه ضرب في عنف غير بالحرب. إذا بدي أعتبرها كتفسير ضرب مؤذي بالحرب، مع إنه بنفس السياق ممكن أنا أعتبرها ضرب الرأس، إنك بدك تفصل الرأس عن الجسد معناته ابتعاد. مظبوط ولا لا؟ بدك تبعد الراس عن الجسد. البنان بدك تقطع له أصابع عشان ما يقدرش يحمل السيف.
1: صحيح.
0: فكلياتها اجت بمدلولات عن الابتعاد يعني والهجر الى اخره.
1: تمام.
0: هلا وبذات الايه اللي بتحكي عن موضوع واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، حتى بالتسلسل المنطقي لعلاج المرأة
1: مشكلة.
0: اللي وطبعا النشوز للرجل والمرأة زي ما احنا حكينا، العلاج المشكلة بالتسلسل القرآني المنطقي الموعظة فعظوهن، بعدين الهجر في المضاجع. يعني عدم المؤاخذة بدك تدير ظهرك عنها وانت نايم معها في التخت. ماشي. الخطوة الثالثة بدك تبتعد عنها، سيب لها الغرفة. بتنام في غرفة تانية
1: عشان إنه
0: هذا هو هذا هو الخلق القرآني اللي كرم الإنسان وكرم وكرم الأسرة وكرم الزوجة. هذا هو الإشي الطبيعي اللي موجود عندنا إحنا في خلق السكن. ماشي.
1: نعم.
0: وفي خلق اللباس بين الزوج والزوجة والمودة والرحمة. لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه يكون الضرب علاج لمشكلة.
1: طبعاً ممكن يفاقم أصلاً المشكلة مش يحلها.
0: هلأ زائد وهذا خلينا أقول يعني بيت القصيد أو خلينا أقول الموضوع القاسم في هذا الجانب. هلأ ممكن يا أنغام زي ما حكينا ببداية الحلقة أو في بداية الموضوع هذا، إنه في بعض المجتمعات عندهم الضرب عادي. الضرب عادي.
1: نعم.
0: يعني ممكن زي ما حكيت أنا في البداية إنه واحدة بتقول لزوجها أنت طيب زيادة عن اللزوم، يعني إنه أنت بتضربش. هلأ هذه عايشة في بيئة هيك هيك هيك تربت. هلأ ممكن تقولي لي إنه والله هي متعودة أو هي ممكن يعني بالإشي ما يأذيش كرامتها والوسط الاجتماعي تبعها يتقبل هذا الإشي، هذا الأمر برجع لها. ولكن أنا شخصيا لا بعتبر الضرب خط أحمر.
1: طبعا
0: لا يمكن تستوي العلاقة الزوجية السليمة الناجحة الطبيعية وفي بالعيلة ضرب.
1: طبعا
0: أبدا.
1: طبعا مش سويين، ناس وجودهم في المجتمع
0: بالله عليك
1: خطير.
0: يا هند ويا أنغام البنت اللي بتشوف أبوها بضرب إمها، شو منظرها؟ يعني شو راح يكون موقفها بالمستقبل من الرجال؟
2: يعني تتعقد منهم تماما. اكيد
0: قديش في عندنا، وانا متاكد تماما اقول لك هلا اللي بيسمعونا يا انغام، والله انا متاكد تماما في نسبه كبيره من اللي بيسمعونا البنات ماشي اللي كانت تشوف ابوها بضرب امها انها اليوم بتعاني من علاقتها مع زوجها بسبب هذا الموضوع.
1: بتحس انه ما في ثقه،
0: فيش امان.
1: إنه
0: لا تشعر
1: باي وقت راح يضربها.
2: مجننته لجوزها لأنها بتضلها تفكر
0: صحيح
1: اكيد هي هيك هي ما عندها خيار
0: هذا انت عارف الاب انت عارف اول شيء بس عشان احكي لك على هذا الموضوع دراسه علميه بتقول انه هاي المشاكل والخلافات اللي بتصير امام الاولاد اللي من ضمن هالضرب والتعنيف والاساءه بتاثر بنفسيتهم 33 سنه
2: يا الله
0: تخيلي هذا الموضوع بده علاج يعني هذا الولد اللي بيشوف امه بتنضرب بده علاج والبنت اللي بتشوف امها بتنضرب بدها علاج بدها علاج نفسي
1: طبعا
0: بده ينشغل عليهم هذا هذا هذا موضوع هلا الاب قدام هاي البنت الاب للولد والبنت قدوه قدوه هلا والبنت والبنت بالنسبه لها بتتمنى اذا كانت هي يعني عيله سعيده وناجحه وأبوها زلمة يعني قايم بواجبات البيت أنا متأكد تماماً بتتمنى البنت يكون زوجها زي أبوها ماشي وهذا بيكون يعني غاية المنى عندها وبنفس الوقت حتى الشاب وهذا برضو بيأثر على الشباب من أي ناحية أنا حكينا أنه بيأثر على البنت بتصير عندها حالة رفض من الذكور من الرجال بدهاش تتزوج في بنات بدهاش تتزوج عشان ما تنضربش زي امها 100% وفي شباب برضو لما بشوف امه لما بشوف ابوه بتضرب بدي اقول انا اذا شاف امه بتضرب ابوه عمره ما بتجوز الثاني زي اخته
1: ولا طبعا
0: زي البنت يعني اللي بقصد اللي بتشوف ابوها بيضرب امها ردة فعل سلبيه اكيد راح يخاف من الموضوع الولد اللي بشوف ابوه بيضرب امه راح يكون هو صورة لهذا الموضوع وراح يعكس هاي الصورة على زوجته زي ما أبوه ضرب أمه راح يصير هو يضرب زوجته
1: طبعا
0: يعني هيك
1: أنت بدك حلقة كاملة بس لترد على التعليقات بحب أقول لك
0: عن جد معقول
1: بدك أبلش لك يعني هو مثلا عندك علام استتي أبو إبراهيم
0: الله يمسيه
1: الشباب فاقدين الدين والبنات للأسف مسترجلات بتناطح بجوزها عندها عمى تقليد استاذنا لليوم في ناس بتعرف استاذنا في لليوم بتعرف ناس زوجها مريض نفسي وعصبي وكان يضرب مرته بس للاسف متحملته عشان الاولاد وصابره مش عشان الاولاد وغير اجرها عند الله سبحانه وتعالى
0: اكيد اجر
1: ومع ذلك الزوجه بس تشوف جوزها ما بتقدر تشوف وجهه يعني والاولاد احسن من الاب ماذا تحب المرأة من الرجل إصراره عليها وصدقه معها واهتمامه فيها وغيرته ورجوليته بتقول في كمان كتير يعني هو من ضمن التعليقات خليني أقرأ لك إياهم
0: أنا غام أنا بدي أقول لك شغلة عبين لا أنت تشوفي
1: بدي أرجع بس للتعليقات
0: أنا إحنا حكينا في حلقة الاحتياجات إيش رقم واحد عند المرأة احتياج
1: الأمان
0: مزبوط ولا لا
1: طبعا
0: هذا رقم واحد أهم احتياج أقول لك قبل الأكل وقبل الشرب وقبل كل إشي إنها تشعر عند زوجها بالأمان الضرب يهدم أهم احتياج عند المرأة بدمره
1: صح عندك مثلا المعالجين النفسيين بدهم مين يعالجهم يا أستاذ
0: لا كلامه مردود
1: أكيد مش شرط إذا هو سكت للي ضربه بالشارع إن الكل يعمل مثله ويسكت يمكن يقتله طيب ليش بدك تقتل مرتك بالنهاية مشكلة بعض الناس بتفسر القرآن على كيفها ولصالح الموقف اللي هم فيه مثلا
0: كيف هاي ما فهمتهاش
1: في ناس كتير بتفسر القرآن الكريم على كيفها وبتخليه يكون مطابق للموقف تبعهم يعني
0: مزبوط صحيح
1: تحت غطاء الدين يعني, يعني فعليا هون كمان الضرب خفيف يكون بالمسواك بتقول لك هيك مره سمعت
0: مظبوط هذا حكيته
1: في فيديو على السوشيال ميديا لطبيب ضرب زوجته وهم عم بيحلوا خلاف مثلا في مكان عام
0: تخيلي
1: طب
0: احنا بنشوف قاعدين
1: اللي ايوه يعني من ضمن التعليقات
0: اللي طعن زوجته واللي هذيك اليوم ضربها اللي قتلها شوفي اقول لك لا مبرر
1: للضرب سمعتوا مش مبرر للضرب
0: زوجتك مجننتك عمي باختصار يعني عشان نختصر ايوه بالضبط
1: ابوها اولى فيها
0: انت مش قادر يعني تتعامل معاها مش مزبطه معك الامور ولا شيء رجعها لابوها
1: عن جد
0: بدون ما تمد ايدك عليها على فكره دير بالك انا بحكي لمصلحتك برضو لانه اذا ضربتها راح الحق يقلب عليك
1: عن جد المرأة مضطره استاذ تتحمل الضرب عشان اولادها
0: للاسف في منهم انا حكيت انا قلت هاي المراه المجبوره المراه
1: المرأة بلكي إذا كان طب بلكي هاي المجبورة، هل في نساء بتحملوا الضرب على الرغم من أنه هي مثلا مستقلة ماديا؟
0: شوفي بجوز تستغربي أنغام، شوفي النفس البشرية إشي معقد جدا.
1: مش عارفة إذا أنت قلت لي عن هاي القصة.
0: أنا قلت لك مرة إنه في واحدة أصلا أقول لك مع
1: بعد 20 سنة أتوقع اتطلقت من زوجها خلص بعد ما كبروا الأولاد
0: 100%. أقول لك بس لا على فكرة أنغام والله هذا الشخص ما كان يضربها
1: ما كان بس يضربها. الفكرة
0: بس هي بصراحة أقول لك أنا خلينا أقول تحليلي لشخصيتها ولشخصية زوجها ماشي هي ما كانت تحبه يعني هذا الإشي العاطفي اللي بينها
1: خلص
0: 100% لا لا ربنا الله الزلمة ما كان ولكن أنا بقول لك يعني في كتير من الحالات اللي الزوجة صبرت وسكتت وتحملت بالآخر اتطلقت تحملت عشان الأولاد ومشت الأمور بس بالآخر أخذت قرار بالطلاق وبالانفصال فهذا الموضوع يعني أنا بالنسبة لي زي ما حكيت أنت مش عارف ترتب أمورك معها ولا إشي عم يرجعها لأبوها
1: بالزبط.
0: بدون ما تمد إيدك عليها لأنه ديري بالك أنا هلا عشان ما حدش يقول لي بكرة سيدا ومش سيدا وبعدين بأو عين المرأة وبدهم مش عارف شو مجتمع ذكوري أنا ما بحب هاي المصطلحات أنا بقول لك من الناحية القانونية والشرعية والأخلاقية والاجتماعية وكل حط كل المبادئ والقيم والمرجعيات اللي بدك إياها ضرب المرأة لا يجوز زوجتك أنا ما بعرف الصراحة كيف واحد بسمح لنفسه يضرب زوجته أمي ولاده ماشي اللي عدم المؤاخذة أكلت أنت وياها ونمت أنت وياها وشربت أنت وياها وخلفت أنت وياها كيف بس سؤال بدي أسأله لهذا الرجل اللي بيعتبر أنه فيه مبرر لو بنتك بكرة أجتك مضروبة شو بده يكون موقفك والله ما اللي تكسر له إيديه
1: بالضبط
0: مش رح تسمح لو يجي بكل المبررات أنا شخصيا بنتي أذنبت معك زعلتك جيب لي إياها إذا الحق عليها أنا بربيها بس إذا الحق عليك أنت بدك تعترف بأنه الحق عليك
1: صح
0: مش إنك أنت هلا بجوز أنت يعني أنت شايف أنه الحق عليها أو هي مذنبة معك وضربتها طب بلكي الحق عليك أنت
1: صح
0: مزاجك
1: بالزبط.
0: هواك كيفك ما بزبط
1: بالزبط بالزبط
0: وأنت دير بالك بالضرب بتكسر أهم قاعدة وأهم شيء بيجمعك مع زوجتك المودة والرحمة اللي ربنا وصى فيهم
1: صحيح بيقول لك مثلا هون بتمشكل وبتنحل المشكلة بيروح الأب بيجيب فنجان قهوة لمرته بتفتله عقله لا يملك إرادة وهي صارت طيب ضرب المرأة ليس قوة بل ضعف بالأخلاق صحيح. وعجز عن الحوار والاحترام هو أساس لأي علاقة ناجحة والخلافات تحل بالكلمة والتفاهم لا بالعنف والإهانة
0: صحيح
1: فبيقول لك 100% لا لنكن جزء من مجتمع بيحمي المرأة بالصون كرامتها لأنه كرامة الإنسان لا تمس
0: 100%
1: والعنف
0: صحيح.
1: ما إله أي مبرر وطبعا كمان كانت في تعليقات عن البداية اللي ذكرتها للطفل اللي حرام صحيح. اللي انكسف من أبوه وكمان هون في أول بداية التعليقات كانت عن الطفل اللي الأب ما قبل يستقبله هيك بدي أقولها لأنه ما إلها أي كلام تاني طيب يعني
0: طيب شوفي أنغام بدهم أقول لك أنا ما بقول لك موضوع الضرب هذا ما خليتش بحث في هذا الموضوع ما خليت الناس بتحب تسمع عن التعاليم اليهودية الديانة اليهودية الشريعة اليهودية بحبوش الديانة المسيحية عندي ما عندي مشكلة
1: نعم
0: الديانة البوذية والله عندي ما في أرسطو أفلاطون ما في
1: ما هو لازم يكون هيك عشان إنه إحنا عم نحكي عن موضوع
0: عشان هيك
3: صباح الخير يا أبو سعيان اليوم نبلش بخيار البلد شكله اللهم صل على سيدنا محمد
0: أو يعطي
3: الخيار البلدي بس بخمسة شيكل اليوم المانجا الأصلية المانجا الأصلية طبعا الطعم العسل بعشرين شيكل البرتقال 3 كيلو بس بعشرة شيكل التفاح تعشوف هاي التفاح هاي واحدة هاي تنتين افتح يا أبو سعد هاي نوعين نزل أقول لك هاي نوعين
0: أنا بالعكس
3: إنجاز.
0: هذا هذا هذا هذا
3: إنجاز. طلع إنجاز بالله ما أحلى. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: ما بأيد إنه
3: إنجاز. كله بس كمان شيكل يا عبد. أنا بالحلواني 15 شيكل. 15 شيكل. بردان اليوم يا أبساع 3 كيلو بس ب 10 شيكل. أعصر وكول 3 كيلو بس ب 10 شيكل.
1: هاي الآن. قصب الأخلاق والاحترام.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. لا برفع اليد بس الثمانية شيكل. في كمان أنواع يا أبو سعيد. افتح افتحهم كمان. هي التفاح افتح
1: سندا وأمانا.
3: شوف شوف الشير اليوم يا أبو سعيد 3 كيلو بس بعشرة شيكل. شوف التفاحات هذه بعشرة المستورد وهي تفاح الأحمر. أنا أحمر أبو سعيد يعني أبو سعيد الشيري 3 كيلو بس بعشرة شيكل. الشيري 3 كيلو بس بعشرة شيكل. 3 كيلو بس بعشرة شيكل. طلع كزبرة وبقدونس ونعنع بس بشيكل. كزبرة وبقدونس ونعنع بس بشيكل. شوف التفاح الشامي طلع هون تفاح شامي مش بندورة. تفاح شامي بس بشيكلين. تفاح الشامي بس بشيكلين. الكزبرة طلع هاي البقدونس الحبة بحبتين بس بشيكل اليوم. بس بشيكل خيار اليوم بشيكلين. الخيار بشيكلين. البندورة بشيكلين. الموز 6.5 2 كيلو ب 13. البصل ب 3. البطاطا البلدية السبونج ب 3 ب 10 شيكل. البطيخ بشيكل ونص. البطيخ بشيكل ونص. البطيخ بس بشيكل ونص. طلع البطيخ هسه بنزلكم فيه البطيخ. البطيخ العسل. اشوف البطيخ. اشوف يا عبود بس بشيكل ونص يا حبايب. شيكل ونص. اعطيني زهرة يا عم. اعطيني زهرة يا سيطرة. الليمون ب 5 شيكل. الليمون ب 5 شيكل. شوال البطاطا كل السوق ببيعه ب 14 اليوم. كل السوق ب 14. راس الزهرة بخمس شواكل. راس الزهرة بخمس شواكل. والحبة اللي أصغر 3 بعشرة.
4: يلا ماما مع دبدوب كمان رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية. متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: أوف مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بابا.
8: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة صباح وفجر اليوم تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات. شهد قطاع غزة اليوم تصعيدا ميدانيا جديدا تمثل في سلسلة خروقات إسرائيلية شاملة لعمليات نسف واسعة لمنازل ومبان وإطلاق نار وقصف بحري، إلى جانب تحركات عسكرية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص الأحد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ما قام بوصفه بسياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية عبر تعذيبه والتنكيل به وإبقائه في ظروف اعتقال قاسية تهدد حياته. كشف مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل جبر رجوب عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. أحرق مستوطنون فجر اليوم مطعماً يقع قرب بلدتي اللبنة الشرقية وعمورية جنوب محافظة نابلس، وأضاف رئيس قرية اللبنة الشرقية أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة الجامعة، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن إحراقه تقدر بنحو مليون شيكل. تتجه الأنظار في اليوم 18 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد مرور 128 يوما على اندلاع الحرب إلى مستقبل المفاوضات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي واستمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي معضلة أمنية وتشريعية معقدة في ظل نقص حاد يعاني منه في أعداد القوات المقاتلة والنظامية، وفقا لتقرير قام بنشره القناة 12 العبرية، فإن المؤسسة العسكرية تقف على أعتاب أزمة حرجة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتها في تنفيذ المهام الميدانية خلال الفترة المقبلة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، كذلك البذان سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، وعورتا سالك، والمربعة وبورين سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلس.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة صباح وفجر اليوم تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات. شهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا جديدا تمثل في سلسلة خروقات إسرائيلية شاملة لعمليات نسف واسعة لمنازل ومبان وإطلاق نار وقصف بحري، إلى جانب تحركات عسكرية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ما قام بوصفه بسياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية عبر تعذيبه والتنكيل به وإبقائه في ظروف اعتقال قاسية تهدد حياته. كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل جبر رجوب عن قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعاً أثرياً وخربة تاريخية في المحافظة وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. تتجه الأنظار في اليوم الثامن عشر من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 128 يوما على اندلاع الحرب، إلى مستقبل المفاوضات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي واستمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي معضلة أمنية وتشريعية معقدة في ظل نقص حاد يعاني منه في أعداد القوات المقاتلة والنظامية، وفقا لتقرير قامت بنشره القناة 12 العبرية، فإن المؤسسة العسكرية تقف على أعتاب أزمة حرجة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتها في تنفيذ المهام الميدانية خلال الفترة المقبلة. بات المغرب أول المتأهلين إلى الربع النهائي في مونديال عام 2026 بفوزه على كندا، إحدى الدول الثلاثة المستضيفة، بثلاثية نظيفة مساء أمس السبت. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 والبذان، سالك سرة، سالك دير شرف والمربعة وعورتة وبورين، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: عسل يا ابني، كنت بقى بتقول ما شاء الله، مفيش وقت اتاخر.
1: عارف

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق الخامس من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. الاحتلال يصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية. غزة قصف ونسف وإطلاق نار يستهدف خيام النازحين. في الثانية أيضا أمريكا وإيران تؤجلان جولة التفاوض.

114 أمرا عسكريا منذ أكتوبر للعام 2023، والاحتلال ليوسع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. ونبدأ من حيث ما انتهيت. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. وقد أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان خلال تقرير قام بنشره أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال الأعوام العشرين الماضية.

في التفاصيل أيضا في هذا التقرير، تبع التقرير أن هذه الأوامر تم إضافتها وفقا لتقديرات إسرائيلية. نشير هنا إلى أن أكثر من 25 ألف دونم أضيفت إلى مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات، ومهدت الطريق لإقامة 53 مستوطنة، من بينها طبعا 39 مستوطنة جديدة كنا قد تحدثنا عنها سابقا بشكل موسع في الثانية، و14 مستوطنة تم إنشائها نتيجة لفصل إداري عن مستوطنات قائمة، إضافة إلى 11 حالة توسع لمناطق نفوذ القائمة.

أما في الخليل، كشف مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل جبر رجوب عن قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيف هذه المواقع والخرب أيضا ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. كان مدير عام السياحة والأثار في الخليل قد صرح أن الإدارة المدنية نشرت في منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، مشيرا إلى أنها تقع جميع هذه المواقع طبعا ضمن المناطق المصنفة بأنها جيم وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. نتحدث عن البيت الأموي، العباسي وغيرها من مواقع تاريخية مهمة في الخليل. هنا أيضا نتحدث أن حوالي 62% من إجمالي المواقع الأثرية في محافظة الخليل تقع ضمن هذه المناطق، الأمر الذي يجعل هذه المناطق فعليا هي عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة أيضا تحت ذرائع تاريخية على حد قوله.

دكتور حسام أبو صفية. نشير هنا إلى أن نادي الأسير مؤخرا تعامل مع معطيات خطيرة تم نقلها من قبل محامية دكتور حسام أبو صفية بالتعاون مع جمعيات أطباء لحقوق الإنسان، والتي كشفت بصورة قاطعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الدكتور حسام بطريقة مباشرة من خلال إخضاعه لمنظومة تعذيب ممنهجة، ظروف اعتقال سيئة للغاية وقاسية إن صح التعبير، الهدف منها استنزاف الدكتور حسام جسديا ونفسيا في امتداد واضح لمحاولة لتصفيته فعليا. نشير أيضا إلى أن نادي الأسير قال أن بيانات الإدانة فقدت أثرها العملي أيضا أمام سياسة الإبادة الممنهجة والتدمير الجسدي والنفسي. وقد ختم البيان نقلا عن كلمات من الدكتور حسام أبو صفية: يمكن القول أن هذه آخر مرة ستراني فيها، فقد أحضروني إلى هنا كي يقتلوني، لا أرى نفسي حيا. هذه في النهاية ما ختم به الدكتور حسام أبو صفية رسالته من خلال المحامي الخاص بأبو صفية. أيضا نستكمل مع نادي الأسير الذي أشار إلى أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على نشر وتوثيق مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في تعبير صارخ عن مستوى التوحش الذي بلغته إسرائيل، وتحويل جرائم التعذيب إلى أداة للاستعراض والإدلال العلني عفوا. في هذا البيان الذي نشر أيضا اليوم قال نادي الأسير أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى. ومؤخرا رأينا صورة المعتقل من قطاع غزة، تحدث عن مشاهد فعليا تنطوي على إذلال ممنهج، ممارسات هي فعليا ارتقت إلى جرائم ضد الإنسانية. أضاف أيضا النادي الأسير في البيان أن جنود جيش الاحتلال يشكلون المصدر الأساسي لعدد كبير من هذه المقاطع، وأن الفيديوهات التي أيضا قام بنشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تمثل نموذجا واضحا عن تطبيع هذه الجرائم والإسهام في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع التوثيق العلني لممارسة التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين.

إذن مستمعينا الكرام، الآن إلى أمريكا وإيران. إذن أمريكا وإيران تؤجلان جولة التفاوض. إذن الأنظار في هذا اليوم تتجه إلى طهران وواشنطن. نتحدث عن حوالي 128 يوما من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. الأنظار حول مستقبل المفاوضات، إلى أين وصلت في ظل الحراك الدبلوماسي المتسارع، وأيضا بالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي واستمرار الهدنة بين الولايات المتحدة طبعا وطهران. نشير إلى أن ترامب كان قد منح طهران أسبوعا من أجل تشييع خامنئي، جاء ذلك في الذكرى 250 على استقلال البلاد. وأيضا فيما يتعلق بالمفاوضات ومجريات المفاوضات، كان ترامب قد أعلن تأجيل المحادثات مع طهران لمدة أسبوع بعدما قام بمنح طهران أسبوع لتشييع علي خامنئي. قال أيضا ترامب في تصريحات أن الجميع موجودون هناك وأن طلقة واحدة كفيلة بالقضاء عليهم، ولكن هم في صدد التفاوض، وعلى حد تعبيره أن إيران تتوسل لإبرام التفاوض.

0: بعكس ما نتحدث نقلا عن الإذاعات الإيرانية وغيرها وخلال تشييع علي خامنئي، فإن كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يؤكد أن إيران منخرطة بحرب وجودية ضد إسرائيل، وأن إيران ستبقى وإسرائيل سوف تختفي. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: مساعد وكبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى رحيم صفوي يوم أمس أيضا وخلال زيارته هنا هذا المكان مصلى الإمام الخميني للمشاركة في مراسم التأبين، قال بأن إيران وإسرائيل منخرطتان في حرب وجودية حسب تعبيره، والوحيد الذي سيبقى هو إيران بينما ستختفي إسرائيل، كما أكد. كما قال أيضا بأن أمريكا تأسست، وكان كلامه تزامنا مع ذكرى الاستقلال الأمريكي، قال بأن الولايات المتحدة تأسست منذ 250 عاما بينما إيران لها حضارة تمتد آلاف السنين، والشعب الإيراني لا يمكن أن يهزم، والعدو لا يمكنه التغلب على إيران، لكن على الإيرانيين الاهتمام بالوحدة الداخلية والقضايا الداخلية. في الواقع سلسلة من المواقف نسمعها على لسان المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الأيام تزامنا مع اللقاءات الثنائية التي يجريها المسؤولون الإيرانيون مع زوار العاصمة الإيرانية طهران. من بين ذلك ما قاله وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي خلال استقباله وفد حماس الذي شارك في مراسم التأبين الرسمية يوم الجمعة، قال أيضا عراقشي بأن إيران ستواصل دعم القضية الفلسطينية لأن هذا مبدأ ثابت في السياسة الخارجية الإيرانية. وخلال استقباله وفد حزب الله أيضا قال وزير خارجية إيران بأن إيران تسعى جاهدة إلى تحقيق إنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في لبنان بناء على البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. أيضا من بين التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قبل قليل خلال زيارتها للمركز الإعلامي هنا في مصلى الإمام الخميني، قالت الحكومة الإيرانية تتابع المسار القانوني عبر المحاكم الدولية لتقديم شكوى رسمية بخصوص اغتيال المرشد السابق علي خامنئي. هذه أبرز التصريحات خلال هذا اليوم تزامنا مع اليوم الثاني.
0: أيضا مستمعينا الكرام، لازلنا نستكمل وإياكم في آخر التطورات ميدانيا. نتحدث الآن عن حوالي أكثر من 900 انتهاك رقمي استهدف المحتوى الفلسطيني خلال حزيران للعام 2026، منها حوالي أكثر من 800 انتهاك بين المستخدمين و20 انتهاك نفذتها المنصات من خلال الحذف والتقييد والحظر، فيما تصدر التليجرام عدد هذه الانتهاكات. هذا خطاب الكراهية والتطاول اللفظي شكل النسبة الأكبر من الانتهاكات ب 725 حالة، إلى جانب حالات التحريض وتهديد واتهامات بالإرهاب ونشر معلومات مضللة. النساء والصحفيون كانوا الأكثر استهدافاً. هذا التقرير وثق حوالي 235 انتهاكا بحق النساء، 98 انتهاكا بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، مع دعوات لتعزيز الحماية الرقمية والضغط على شركات التكنولوجيا لوقف تقييد المحتوى الفلسطيني.

وليبرمان يقول خلال 10 أيام لن تكون هناك ذخيرة للجيش الإسرائيلي. وهنا كانت القناة 12 العبرية قالت أن الجيش يعاني من أزمة قوة بشرية مرتقبة. يواجه جيش الاحتلال بحسب هذا التقرير معضلة أمنية وتشريعية معقدة في ظل نقص حاد يعاني منه في أعداد القوات المقاتلة والنظامية بحسب هذا التقرير الذي قامت بنشره القناة 12 العبرية. إذن المؤسسة العسكرية تقف على أعتاب أزمة حرجة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتها في تنفيذ المهام الميدانية تحديدا خلال الفترة المقبلة. ووفقا للتقرير فإن الأزمة قد تتفاقم بشكل متسارع خلال الأشهر الخمسة القادمة. من المتوقع أيضا بروز فجوة حادة تقدر بآلاف الجنود. أما الآن إلى ملف آخر مستمعينا الكرام، ونتابع وإياكم تطورات المونديال. إذا نتحدث أن المغرب أطاح بالمستضيفة كندا وحجز أول مقعد له بالربع النهائي. فرنسا تأهلت أيضا وضربت موعد متجددا مع المغرب في نسخة ثانية تواليا كما يقال، أو نحن أمام مواجهة نارية بين إسبانيا والبرتغال أيضا. وأمريكا من المتوقع أن تصطدم بطموح بلجيكا مستمعينا الكرام. إذن تتجه الأنظار إلى يوم الاثنين إلى مدينة دالاس الأمريكية، ومن المتوقع أن يلتقي المنتخبان إسبانيا والبرتغال في قمة مرتقبة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للعام 2026 في مباراة قد تحمل الظهور الدولي الأخير للنجم المخضرم كريستيانو رونالدو، وإذ ودع منتخب بلاده البطولة. في اليوم ذاته تسعى الولايات المتحدة إحدى الدول المستضيفة إلى بلوغ أيضا الربع النهائي للمرة الأولى منذ نسخة عام 2022 عندما تواجه بلجيكا. وبلغ المنتخب البرتغالي هذا الدور بعد فوز صعب على كرواتيا فعليا. إذن أيضا مرة أخرى مستمعينا الكرام لحين جهوزية الاتصال لنتابع وإياكم آخر التطورات. إذن المغرب أطاح المغرب بكندا خارج مونديال 2026، هي إحدى مستضيفات البطولة، وذلك بعد الفوز عليها بثلاثية نظيفة بينها هدفان للاعب عز الدين أوناحي ليحصد بذلك أول بطاقات التأهل إلى الدور الربع النهائي مستمعينا الكرام.

إذن مستمعينا الكرام، لحين جهوزية الاتصال لنتابع آخر تطورات المونديال للعام 2026 والمباريات المرتقبة. أيضا مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم آخر التطورات. إذن خلال اجتماع الحكومة، صرح بنيامين نتنياهو بأن أيزنكوت وغانتس جلسا في الكابينت بداية الحرب، وقال إن على إسرائيل قبول شروط حماس والانسحاب من القطاع واستعادة المخطوفين ثم العودة لمعالجة غزة بعد السنتين أو ثلاثة. وأضاف: لو أصغيت إليهم لكان نصر الله وهنية والسنوار وخامئني لا يزالون على قيد الحياة، ومن يقولون اليوم أننا لم نحقق 100% من الأهداف كانوا مستعدين للقبول بصفر. لقد أرادوا الخضوع وبثوا صورة ضعف. هذا يتعود أحرانوت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مستمعينا الكرام، إذن الألاف يشيعون الأسير المحرر ماهر يونس إلى مثواه الأخير في بلدة عارح.

0: إذا مساء الخير دكتور سليمان، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أنغام، مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين وطاقم راديو حياة.
0: أخبار المونديال 2026، المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026 والبقية معك.
1: والله يا أنغام يعني حسينا إحنا قديش الأمور جميلة في صح. العرب وتألقهم، العرب يصنعوا التاريخ خلال هذا المونديال، وكان شيء غير المتوقع. المغرب يبدع ومصر تتأهل بشق الأنفس، وفرنسا موعدها هلأ المباراة الكبيرة جدا مع المغرب، انتهاء مباريات 32 وانطلاق منافسات 16. احنا الآن خلصنا أول شيء 48 منتخب صفوا على 32، 32 صفوا على 16، والآن منافسات 16 صارت في مراحلها الأكثر إثارة، يعني تقريبا صرنا عارفين من وصل دور الثمانية، لفيش مجال للتعويض إطلاقا، صارت التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بالبقاء أو العودة للديار، يعني فيش مجال للخسران بروح. اليوم اليومين اللي مرقوا كانوا حافلين بالمباريات القوية جدا، وشهدت تأهل منتخبات كبيرة وخروج أخرى بعد معارك كروية مثيرة، هيك لازم نطلق عليها. واصل العرب كتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال. المغرب وكندا كانت المباراة اللي بصراحة كلنا شاهدناها، وكانت مباراة نقلة نوعية ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. الشوط الأول كندا، عشان يكونوا عارفين المستمعين والمشاهدين، إنه كندا هي فريق اللي بيلعب بين أهله وبين جمهوره وببيته يعني صح. فتخيلي
0: على أرضه مثل ما بيقولوها،
1: على أرضه طبعا مباراة صعبة جدا جدا، إن إحنا نلعب هيك مباراة مع كندا، المغرب يلعب مع كندا مباراة بهيك صورة، لكن كان المغاربة قادرين على تبديل الحال من الشوط الأول للشوط الثاني. اللي حضر الشوط الأول كان مقتنع إنه كندا رح تفوز، كانوا أفضل، كانوا أسرع، كانوا عندهم كرات ثابتة قوية، كان عندهم نقلات بشكل واضح إنه هن أفضل منهم، لكن النقلة النوعية اللي صارت بالشوط الثاني تحسب بصراحة للمدرب، وكان واضح اللاعب عز الدين أوناحي اللي جاب الجول الأول بعد ما تمرر له كرة من أشرف حكيمي، وهنا الهدف هذا غير شكل المباراة، زادت ثقة المغرب بأنفسها، وبالتالي استطاع إبراهيم دياز اللي كان نجم المباراة باقتدار إنه هو يصنع الهدف الثاني والهدف الثالث، وانتهت المباراة ب3-0، وهاي المباراة كانت مباراة للتاريخ، قدروا يفوزوا على صاحب الأرض والجمهور ويتأهلوا على المباراة القادمة مع فرنسا. وعشان نكونوا عارفين المباراة بين فرنسا والمغرب هي مباراة جدا صعبة، كونها مغرب وفرنسا كتير في بينهم مشاركة في موضوع الهجرة وموضوع استقبالهم، موضوع الناس اللي كانوا محتلينهم أصلا، فلكن فهي مباراة رح تكون مباراة إلها معاني أكثر من إنها رياضية. مباراة فرنسا والباراغواي هاي المباراة الغريبة بصراحة، كان الباراغواي شادين حالهم بطريقه كبيره، لدرجه انه كان هناك في يعني خلينا نحكي لك خشونه زائده في المباراه من طرف المنتخب الباراغواني، وبالتالي استطاعوا المنتخب الفرنسي بخبرتهم انهم يفوزوا على المنتخب الباراغواي بنتيجه مش كبيره 1-0، وهذا المباراه كانت مباراه كانت قويه، لكن قدروا المنتخب الفرنسي انهم يفوزوا في المباراه وبيقدروا يتعاملوا مع هيك اوضاع المباراه. المباراه اللي بنحكي عنها الثالثه مصر واستراليا، هاي المباراه اللي بصراحه احنا انبسطنا كتير لفوز المنتخب المصري، ومن هون بنقول مبروك للمنتخب المصري، المنتخب العربي اللي رفع علم فلسطين لما خلصت المباراة، رغم انه كان في بعض الاعلاميين المصريين انه مش عاجبهم، لكن كتير من حتى في كتير دعوات انه شجعوا الارجنتين على مصر لانه مصر بيشجعوها فلسطين، وكان هناك في يعني
0: الاعلام العبري حكى عن الموضوع
1: طبعا، حتى في احدى الصحفيات المصريات بتقول يكفي انه غزه انها تشجعنا. منتخب المصري منتخب عماله بصنع التاريخ، اول مره بحياته بوصل لدور ال16، واول مره يحتاج الى ركلات الترجيح حتى يفوز على استراليا. بدأت مصر المباراة بصورة كتير جميلة، وسجل أمام إمام عاشور هدف كتير كان بكير، تراجع الدفاعي منح أستراليا فرصة للسيطرة والعودة إلى اللقاء، المصريين عانوا هجوميا واستمر تراجع مستواهم، حتى كان هناك في الأصوات الإضافية اللي استعد المنتخب المصري فيها بصورة أفضل، وخاصة مع تحركات محمد صلاح اللي قدروا إنهم هن يخلصوا المباراة بشوط بصفار، وعلى فكرة بتعادل. وعلى فكرة لو استمرت المباراة أكثر كان المنتخب المصري حقق الفوز، واللي حضر المباراة عرف إن المصريين مش بس فازوا بركلات الحظ، لا فازوا كمان لعبا وأداء ونتيجة.
0: مباراة حلوة.
1: مباراة حلوة جدا. ورقات الترجيح كانت هي الفصل بينهم، بين المنتخب الأسترالي والمنتخب المصري. سويسرا والجزائر كنا نتمنى أن الجزائر تصنع فارق، تصنع فوز على سويسرا، كون سويسرا يعني منتخب منيح لكن مش بقوة منتخب يعني منتخبات الثانية. لكن الجزائر خسروا بعد ما أدوا مباراة وخرجوا مرفوعين الرأس. أنا برأيي كانت هناك مباراة ممكن أن الجزائريين يعملوا شيء، لكن سويسرا أغلقوا المساحات بصورة كتير كبيرة، لعبوا بطريقة تكتيكية، قرأوا المنتخب الجزائري وتحديدا النجوم اللي عندهم، وأكد أنه المنتخب السويسري عم بفوز بطريقة كتير منيحة. المباراة اللي لازم نحكي عنها ونأكد عليها مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. هدول الرأس الأخضر يا أنغام مش من فلسطينيين، يعني هدول الناس أنا بصراحة قرأت عنهم، اضطريت أني أقرأ عن الرأس الأخضر، متوقعتش يوم بحياتي أني أجي أشوف وين تقع الرأس الأخضر. الرأس الأخضر هاي عبارة عن جزر متفرقة اكتشفوها البرتغاليين ب75، تم استقلالهم، دولة صغيرة عم تصنع فارق بكأس العالم. احفظنا اسمها بعد ما حرجت الأرجنتين وقدرت توصل لهذا، قدرت توصل لهذا الدور، مش إشي بسيط توصل لهذا الدور أنت وتلعب مع بطل العالم، تلعب ضد ميسي وتحرجهم وتقدر أنك أنت تفوز عليهم وتتعادل وتخسر. فهي مباراة كانت كتير رائعة، واضح أنه هناك رفض للاستسلام، ما نزلوا مستسلمين أمام بطل العالم، قالوا لا بدنا نفوز، مش نزلوا مستسلمين وقالوا هدول منتخب بطل العالم لازم لازم لازم نخسر، لا. حارس مرماهم عمل نقلة أو عمل صورة إيجابية رائعة في موضوع الشجاعة، في موضوع القائد اللي كان يحس لعيبته ما تستسلموا، علما أنه أسماء لاعبي رأس الأخضر مش معروفين ولا هم محترفين، ولكن هذه المباراة عملت لهم أيقون، يعني كيف أقول لك، أيقونة إلها علاقة في موضوع التاريخ اللي له علاقة في عدم الاستسلام، ولكن خسروا 3-2 بس مباراة كانت بطعم الفوز. البرتغال فازت على كرواتيا 2-1 وكان متوقع الفوز. إسبانيا والنمسا فازت 3-0 على النمسا بمباراة بصراحة كانت دون المستوى دون المستوى المطلوب، لكن استطاعت إسبانيا الفوز. الآن المباريات القادمة هي مباريات مش سهلة بالمرة، وتحديدا انغام انه يعني مباريات راح يطلعوا برا، يعني في عندك فرق راح تروح، وهي الفرق كتير ممكن انها تكون بكأس العالم يعني بالنهائي. يعني احنا بنحكي عمالنا على البرازيل والنرويج، مكسيك وانجلترا، برتغال واسبانيا، هذه مولعة المباراة راح تكون. امريكا وبلجيكا، الارجنتين ومصر وسويسرا وكولومبيا، هدول المباريات اللي في دور ال 16. طبعا التعبت مباراتين منهم لهن كندا والمغرب وفازت المغرب، والتعبت البرغواي وفرنسا وفازت فرنسا. اليوم عندنا مباراة البرازيل والنرويج، وعندنا المكسيك وانجلترا بكرة، وان شاء الله يعني هي صباح بكرة خلينا نقول، وان شاء الله تكون مباريات يعني في مستوى المطلوب، ونتمنى التوفيق اكثر واكثر للمنتخب المصري والمنتخب المغربي اكيد
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا للدكتور سليمان، اهلا وسهلا دكتور، سعد لي هالمساء. إذن مستمعينا الكرام طبعا في برنامج الثانية، ومن المونديال ومباريات المونديال لآخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي مما يزيد من الشعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في باقي المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة الأرمل المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 39-28، طول كرم وقلقيلي 31-22، غزي وخان يونس 30-23، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
8: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: Mr. Worldwide, I made shocking.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: شوفي هلأ تحليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. قال نادي الأسير إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، في تعبير صارخ عن مستوى التوحش الذي بلغته إسرائيل وتحويل جرائم التعذيب إلى أداة للاستعراض والإذلال العلني. وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 26 مرة، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 84 وقتا، في إطار سياسة متواصلة تستهدف حرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية. أعلن جهاز الضابط الجمركي أنه تعامل خلال شهر حزيران الماضي مع 366 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة، أسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 21 طنا من المواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط بضائع مهربة وممنوعة من التداول ومخالفة للقوانين والتعليمات النافذة. شارك الآلاف المشيعين اليوم في مراسم تشييع الأسير المحرر ماهر يونس في جنازة جماهيرية مهيبة انطلقت من منزل عائلته في قرية عرعرة وسط حضور واسع من أبناء المجتمع العربي وقيادات وطنية وسياسية وأسرى محررين وشخصيات اجتماعية ودينية أيضا، الذين توافدوا لإلقاء نذرة الوداع الأخير على أحد أبرز رموز الحركة الإسلامية. أعلن الجيش اللبناني اليوم تفكيك 4 قنابل طيران إسرائيلية غير متفجرة في بلدات جنوبي البلاد، فيما حلق طيران تابع للجيش الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وقد تعرضت إحدى البلدات في قضاء النبطية لقصف مدفعي ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، عورتا سالك، بورين سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، سرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: شوفي ما في في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شوفي ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله كمان رح يكون متواجد معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا اكيد بتابعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله او من اي مكان وهيك بحب يسمعنا. بنمس عليكم جميعا وبنتمنى لكم ان شاء الله يوم جميل لطيف وحلقه ممتعه ان شاء الله معي انا ورائد. اليوم هي اول حلقه لهذا الاسبوع من برنامج شوفي ما في، ان شاء الله بتكون حلقه خفيفه ظريفه لطيفه هيك نقضي فيها ساعه حلوه مع بعض ونشوف هيك شو محضرين لكم سؤال للحلقه اليوم اكيد ونتناقش فيه اكثر. فأي حدا أكيد بحب يسمعنا صوته بحب يشاركنا على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أنا بلشت قبلك ها يا رائد، أنا بلشت قبل رائد طبعا. فسؤال حلقتنا اليوم صراحة هو هيك شوي اجتماعي وقديم، يعني هو سؤال رح يرجعكم شوي لأيام زمان. سؤالنا بحكي شو أكتر جملة كنت تسمعها من أهلك زمان واليوم اكتشفت إنها صح؟ هيك سؤالنا رح يكون، أكيد أي حدا بحب يشاركنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كل الدنيا تشغلنا، طب شو زن وهالمفتوح سبحان رب

0: هلا احنا اكيد واحنا صغار يعني عمرنا هيك شوي صغير, خلينا نحكي ممكن بفتره المراهقه لما هيك الواحد يكون طايش كثير بسمع من اهله مثلا هيك جمل او كلمات بتحسوها انها جد بالصميم, بس احنا بهذا الوقت ممكن ما نكون فاهمينها او ممكن نكون يعني حاسين انه اهلنا يعني شوي ممكن ببالغوا, بس على كبر يعني الحمد لله بنكتشف انه لا هذا الحكي كله كان صحيح. على فكرة بعد كثير مواقف بعد كثير تجارب الحكي اللي كنا نسمعه من أهلنا ممكن جملة معينة نكتشف إنها عن جد صحيحة هاي الجملة ولا لا. رائد مساء الخير يا رائد.
1: مساء الخير إليك أميرة, مساء الخير لجميع المستمعين.
0: شو الوضع؟
1: الوضع منيح إن شاء الله
0: الحمد لله إن شاء الله دائما وأبدا يا رائد. فكنت بحكي لهم سؤالنا اليوم رائد بحكي إنه شو أكتر جملة كنت تسمعها من أهلك زمان وهاي الأيام اكتشفت إنها هاي الجملة صح؟ يعني كلنا مارقين بهذا الإشي وكلنا سامعين هيك جمل من أهلنا من أهلنا, وعكبر بعد مواقف بعد تجارب بتكتشفوا إنه هاي الجملة صح.
1: الجمل ممكن تسمعها أهم إشي بحياتك الدراسة
0: إنه مهمة مثلاً
1: ودير بالك من الصحاب.
0: هاي صراحة أهم وأقوى جملة, يعني فيش يعني جملة أقوى منها إنه دير بالك من أصحاب. أو أنا دائما أمي بتحكي لي ما تأمني لأي حدا. أنا مشكلتي إنه كنت من قبل كتير أمن وأحكي وهيك
1: يعني هاي كتاب مفتوح من نطاق الأصحاب.
0: يعني لسه مش من الغريب, لا من من الحدا اللي بيكون قريب عليك
1: لأنه بيكون عارف سرك. دام عارف سرك فأي مشكلة ممكن هو يعني يفضحك
0: صح أو يعايرك فيها مثلا وكذا وكل هالأمور. حلو, هي عنا أول مشاركة إذن من رائد. أبو العهد يسعد مساك, بحكينا طالع عن الحاجز يمكن ما أعرف أشارككم, حبيت أشارككم هلأ أهلا وسهلا, وبحكي لنا عورت سالك للمعني والمهتم. أبو العهد بحدث لنا الحواجز, بحكي لنا أن حاجز عورت سالك. وليد لا مفيش أغاني اليوم, بكرة الأغاني. أم العبد يسعد أوقاتك يا أم العبد. كمان وفاء محمود مساء الفل. إذن سؤالنا اليوم بحكي شو أكتر جملة كنت تسمعها من أهلك زمان واليوم اكتشفت إنها صح على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: على الفيسبوك

0: الغروب.
1: ابو العهد بيحكي لنا ان ابوه كان يضل يحكي له صاحب الاكبر منك بالعمر انه ممكن هيك يعني يكون عنده خبره مثلا مدعوك اكثر شايف اكثر بالحياه ممكن برضه
2: مرات الاكبر منه بورته
1: برضه على فكره مش يعني. قاعده صح
2: لانه بكون عارف كثير شغلات بالحياه وبوقعه بشغلات صح. يستفيد منه يستغله
1: وجهه نظر
2: يمكن عن تجارب بعدين صرنا نشوف بجوز على زمانهم الكبار ما كانش الوضع الوسخ اللي احنا عايشين فيه صار الوسخ تزعلوش منا يعني
1: تبرا ابعت
2: يلا هلا صباح الخير
3: مساء الخير الله يسعد مساكم
2: ومساك يا رب
3: شو اخباركم
2: تمام شو اخبارك انت
3: محمود القراب معكم
1: اهلا يا هلا محمود
3: الله يسعد مساكم اكثر كلمه كنا نسمعها يعني واحنا كنا صغار يعني مش هي كلمه يعني فعل يعني
1: انه

0: جميع المستمعين.
1: يعطيك العافية، أهلا
0: الله
1: وسهلا.
0: يعافيك.
1: الله يكفيك شر البني آدم. تمارة بتحكي لنا يعني هاي من الجمل اللي كانوا يحكوا لها إياها، والصاحب ساحب، يعني حسب شنوع الصاحب إنه وين رح يسحبك على أي طريق، برضو 100%. مثل فليا أبو علي أهله كانوا يحكوا له ما تحط واطي لحدا. حلوة برضه، حلوة. وكمان تمارا هيك بتعطينا نصيحة حلوة، إنه أسراركم ما تحكوها لحدا إلا لأمك وأبوك، وما توثقوا بحدا، وصاحباتك يعني هم صاحبات المدرسة فقط، ما تبقى غير ذلك فهم يعني لا يعتبروا صاحبات.
2: فيش مصلحة كان أيام المدرسة.
1: كان الإشي بسيط وقتها، أما هلأ لا صراحة كله بتحسوا داير على المصلحة.
2: الواحد يعني تلاقي إنه يتجمع وقت الأكل بس.
1: صح.
2: اللي جايب أكلاته مع بعضينا مثلاً أو كذا.
1: نعمل غدوة حلوة. بس راحت هاي الأيام مع الأسف. عبد الله هيلان مثل فل. يوسف أهلا يا يوسف. زمان كان كل وقته مع أصحابه، يعني أهله ما يشوفهم إلا يوم الجمعة على الغداء، يعني وكل وقته يا بالشغل يا مع الشباب. كانوا أهله يحكوا له أقعد معنا خلينا نشوفك، بكرة بتصير تشتاق لنا، وهذا اللي صار. هيني بتمنى لو بقدر أقعد معهم أمتى ما بدي، وهيني مشتاق للبلد ولأهلي، وما عرفنا ننزل بسبب المنصة. حسبي الله ونعم الوكيل، بحكي لنا يوسف. إن شاء الله بتتحسن الأمور يا يوسف، وبترجع هيك بتنورنا وبتنزل عند أهلك وبتقعد معهم كل الأيام، وأهم إشي تيجي تزورنا. بس تيجي يا يوسف، والأهم من هيك إنك ما تيجي إيدك فاضية، لأنه إحنا ما بنحب هاي العادة للصراحة.
2: صديقة شاورما
1: أي إشي إن شاء الله خش خاشم وتوتش فاضي. نضال زمان عنك يا نضال، كعبة يسعد أوقاتك يا نضال. دايما كان والده ينصحه إنه جالس الكبار وقعد مقاعد الرجال، لأنه هم اللي فيهم العلم والفهم كله.
2: هذا برجع بحكي أيام زمان.
1: بس هلأ لا صح، إنه ما فيش يعني ما، أو مش قاعدة.
2: إحنا مش عمالنا نشوف أعداد زي هيك بالوقت الحالي بصراحة،
1: سواء مع كبار ولا مع صغار.
2: لا من رحم ربي تقعد مع جمعة كبار ويكون في حديث تقالي. لأنه هلأ كلهم جوالات بيحكوش، حتى بالمجالس التقالية جوالات.
1: والله كله مهووس بالجوال. خلص راحت أيام اللولو والأيام البسيطة الحلوة هاي. كمان وفاء أمها الله يرحمها، الله يرحمها يا وفاء، كانت تحكي لها ما تأمني لأي حدا وما تعطي سرك لأي حدا، وهاي على كبر على فكرة. هاي الجملة رح تعرفوا إنها مليون صح، يعني هاي الجملة هي الصحيحة. بس إحنا للأسف لما نكون بعمر صغير ما بنكون واعيين ولا فاهمين كل هاي الأمور. بس هاي الجملة أنا صراحة ما شفتش زيها، ولا رح يجي زيها هاي الجملة، ورح يكتشفوها يعني عمرهم صغير ممكن يكتشفوها على كبر. قبل ما نكمل بدنا نحكي للمغرب مبروك يا رائد. مبارح أنا ظليت قاعدة ومستمتعة وبحضر وتحمست.
2: بس الشوط الأول خنقونا فيه.
1: يعني
2: كان الوضع بخوف كتير،
1: بس المباراة كانت مسلية صراحة. يعني حتى قعدت أمي، خليت أمي تحضرها معي لأول مرة لأول مرة. والله كان الإشي محمس، وعن جد إنهم بيستاهلوا وقويين. يعني أنا أول مرة بحضر لهم مباراة المغرب، مش أكون صريحة. لعبهم حلو، الحارس هذا ياسين بونا شطور شطور شطور للصراحة. فاليوم نعرف من رائد شو في مباريات، ورجاء عشان عبد الرحمن محمد ما يجي يزعل منا
2: اليوم البرازيل. اليوم البرازيل،
1: يوم البرازيل والنرويج
2: على ال11.
1: انا هاي كتير متحمسه احضرها،
2: يعني هالاند اليوم
1: هالاند، انا عشان بدي احضرها.
2: وكان في طوشه صايره ايام ما كان مانشستر سيتي وارسنال مع لاعب برازيلي ومدبحين بعضيهم، و ضرب سوينج من هون.
1: هم الفريقين اللي رح يلعبوا اليوم هم اللي كانوا متقاتلين، يعني
2: لا يعني لاعب بيلعب الأرسنال البرازيلي ولاعب اللي بيلعب مانشستر سيتي اللي هو هالاند، فالتنين يعني بيناتهم تاريخ بالدوري الإنجليزي فهاي المباراة يعني بتحكي على إشي نهائي، اللي بفوز بتأهل اللي بخسر بروح. فأكيد المباراة رح تكون فيش
1: قوية، يعني فيش
2: طحن.
1: مزح
2: طحن طحن.
1: طب شو في اليوم غير البرازيل والنرويج؟
2: اليوم هي في الوحيدة اللي راح تكون بهذا اليوم راح تكون البرازيل
1: بس الساعة 11. هي صح
2: الساعة 11 طبعا راح تخلص الساعة 1، بده يدخل اليوم الثاني. مزبوط، الناس نتلخبط عند لخبطة.
1: بلاش عبد الرحمن،
2: عبد الرحمن خلص ما دام 12 انسى الموضوع خلص.
1: دخلنا في اليوم الثاني، دخلنا يوم الاثنين. الاثنين مين؟
2: الاثنين على الساعة 3
1: الصبح.
2: الصبح راح تكون يا مستمعينا يوم الاثنين بيكون بين المكسيك اللي راح تلعب على ارضها، ومباراة راح تكون صعبة مع انجلترا.
1: اثنين قوايا ولا في شيء اقوى؟
2: اثنين او المكسيك طول عمرها يعني.

0: لها حضور بس انها على ارضها راح يكون
1: ممكن تتفصحى اكثر يعني
0: فالمباراه يعني متساوي فرص التأهل 50-50. بنفس اليوم بس على 10 بالليل ما تقوليش دخل
1: يوم الاثنين يعني الاثنين على 10 بالليل
0: ايوه مين هتكون البرتغال واسبانيا هاي مباراه
1: هاي مهمه برضه
0: نارية
1: بس اي وقت
0: على 10 بكير على 10 بالليل
1: حلو رائد بيحكوا لك الخط مرفوع اذا على 10 بالليل هاي راح نحضرها كمان شو في بعدها
0: هلا بنروح لثاني يوم يوم الثلاثاء راح تكون بال يعني اللي هو صباح اليوم
1: مصر والارجنتين انا بعرف
0: بنروح يوم الثلاثاء راح تكون على الساعه 7 مصر والارجنتين وعلى الساعه 11 برضو بنفس اليوم سويسرا وكولومبيا
1: الحلو انه الاوقات هاي بكير فحلو
0: هدول مباراتين بكير وبعديها خلاص برتاحوا لهم شويه وبرجعوا يلعبوا ثمانية يا مستمعين هلا بس ناخذ الاتصال نحكي لكم الو
2: الله يسعد مساك مسا المستمعين مسا المتابعين مسا راديو حياة الله يسعد مساكم والله انتم منورين الله يرحم امواتكم وامواتهم وامات المسلمين يا رب العالمين احنا بنتذكر اهلنا وابائنا وامهاتنا ايام ما كانوا يجوا لنا زيارات على النقب وعلى مجده وعلى سجن نابلس يعني لما كانوا يطلعوا على النقب كانوا يجوا من الساعة 3 الصبح أو الساعة 2 الصبح أو الساعة 1 الصبح عبال لا يوصل على النقب هذا بعيد قليل النقب إذا بتسمعوا فيه يعني الله يكون بعونهم والله العظيم منهم تعبوا شيعوا علينا الله يكون بعونهم فدا الوطن كله هذا وإن شاء الله الوطن مستثمرة من أفضل لأفضل بنوجه تحية بنوجه نعين الخاص لأخونا الرفيق ماهر يونس بوفاته الله يرحمه ويرحم وليد دقة ويرحم ناصر أبو حميد ويرحم جميع الشهداء الأسرى الحركة الأسيرة يا رب العالمين
1: آمين.
2: يعني لما سمعنا الخبر والله إنه سندني وزعلت عليه
1: عشان
2: هذا السجين قضى تقريبا حوالي
1: 40 سنة
2: يعني تقريبا 38-40 سنة 37
1: صح. الله يرحمه
2: من فلسطين الداخل هذا الشب
1: الله يرحمه يا قاسم
2: الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء يا رب العالمين
1: آمين
2: يعني جو أي سؤال في الحلو الواحد مشوق إنه يحكي فيه يعني ذكريات اللي حكيتها بعد الأب واليوم ما تمش حدا والخوات والإخوة وصلة الرحم ومحبة الناس واحترام الناس يعني الواحد بده يكون يتذكر أبوه يتذكر أمه يتذكر سته يتذكر كل حبايبه
1: عشان هاي
2: عشان هاي الأيام الله يرحم الجميع يا رب العالمين تسمع دائما الموت الفجائي للكل يعني شاب صغير شاب كبير يعني الله يكون بالعون يا رب العالمين على الهم اللي بشوفوه على وجع الراس اللي بشوفوه يعني عندك أسر الشهداء وأسر الشهداء والأسرى والجرحى الله يكون بعونها والحالات الإنسانية برضه نفس الإشي
1: صحيح.
2: والشعب الفلسطيني يعني مكتوب عليه هذا العين شو اسمه الاكتئاب وعليه مكتوب كل إشي
1: الله يكون
2: بعونه يا رب العالمين
1: ويسعد
2: مساكم
1: مسا الفل أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً يا قاسم
0: نرجع قبل ما نكمل نقول على توقيت المباريات مستمعينا زي ما حكينا إنه يوم الثلاثاء راح تكون فرنسا
1: مصر
0: احنا حكينا بس احنا رحنا على الادوار الدور الثمانية اللي هم راح يكون فرنسا والمغرب راح يكون بتسعة سبعة لانه راح يكون في يوم
1: اذا نحكيهم من هون لوقتها من خربش هذول خلينا يعني نحكي فيهم يوم الخميس
0: بكره خلص يعني انجلترا والمكسيك وهاي وقفت خلص
1: بكره
0: أوكي. اخر بكره هلا الارجنتين ومصر زي ما حكينا ب 7 يوليو اللي هو 7/7 الساعه 11 وسويسرا الساعه 7 وسويسرا وكولومبيا راح تكون الساعه 11
1: هون بخلصوا الاوقات حلوه
0: بخلصوا الدور 16
1: دور الثمانية
0: دور الثمانية راح يكون ب 9/7 المباراه فرنسا والمغرب راح تكون الساعه 11
1: ممتاز
0: بعشرة سبع رح يعني رح تحدد لاحقا بل قديش يكون اللي فاز اللي بيكون دور 16
1: ببين معنا
0: رح تكون الساعة 10 برضو قريبة وب 12 سبعة رح تكون الساعة 12 ورح تكون واحدة بعيدة الساعة 4 الصبح بنفس اليوم 12
1: حلوة يعني هدول الأوقات حلوة
0: بخلصوا بعدين بنروح نص نهائي بعدين مش رح نحكي عن نص نهائي خلينا احنا لأنه ال 16
1: خلص
0: اليوم ورح ننتقل بعد بيومين ل زي ما حكينا على الدول
1: إن شاء الله خير إن شاء الله خير. نرجع لسؤال الحلقة. أبو العهد بحكي لنا إنه كان والده يحكي له أي بلد بتروح عليها لازم تترك فيها بصمة يكون فيها لك صاحب. كمان نشوف يوسف بحكي لنا قلنا لكم المغرب مش حصان أسود، المغرب مراهنين عليهم خلص يعني
0: مراهنين. حكينا أسود وحكينا أبيض والأخضر، إحنا شو حكينا؟ قلنا المغرب كانت الشوط الأول يعني بصراحة ممكن أول الشوط الأول رح يكون 1-0 لكندا من المستوى اللي عملته كندا بالمباراة، وكانوا مشتتين المغرب بالشوط الثاني. في تحسن صار، احنا ما حكينا لا اخضر ولا اصفر ولا احمر،
1: بس هم تيوس يعني كندا تيوس انكم ولا جول تجيبوا.
0: هلا هلا هلا هي هون خبره لانهم هم جداد واول بطوله مش كثير فالخبره يعني بتفرق لانه اغلب اللعيبه المغاربه بيلعبوا بدوريات محترفه فعندهم خبره
1: بفرق هذا الشيء طبعا
0: 100% 100%. ناخذ كمان اتصال. الو،
3: الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يا رب،
3: مساء الورد عليكم وعلى جميع المستمعين.
0: يسعد هالمساء يا رب.
3: رائد كيفك؟
0: تمام مشتاق لك. يسعدك يا رب.
1: اهلا يا عبد الله، يسعد اوقاتك.
3: اميره شو كاشف ولا شو بالضبط عندك عشان نعرف
1: ايش هو؟
3: عندك كاشف على التليفون ولا كيف بالضبط؟
1: لا للصراحه انا عندي عاده انه بحفظ الناس من اصواتهم، يعني انا بالعاده عندي كاشف بس انا مش قاعده عند الكاشف، رائد اللي قاعد، بس انا بحفظ من الصوت.
3: برضو احنا مستمعينكم المميزين.
1: يعني اوفياء، عيب علي ما احفظ كوش بعدين.
3: بالضبط. شو يا رائد، شو توقعاتك للمغرب؟
0: المغرب انا قلت لكم احتمال كبير توصل نهائي
3: والله، واحتمال تاخذ الكاس اذا على لعب الشوط الثاني فقط لا غير،
0: لسه على لعب المباريات اللي قبل كمان.
3: اما الشوط الاول
0: لا، الشوط الاول ما كانش في المستوى، اما يعني المدرب زبط الموضوع والامور مشت وجابوا 3 جوال حلوين،
3: ولكن معاملتهم صعبة برضه مع فرنسا. إن شاء الله خير.
0: هي صعبة عم بتعرفش هاي الجزئيات شو ممكن تصير، بس هم لعيبة المغاربة أغلبهم بيعرفوا اللعيبة الفرنسية ولعبين معهم، فهاي حسنة برضه.
3: المنتخب ممكن إنه يتوج السنة أساسا.
0: صحيح.
3: إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله.
3: المهم شو سؤالكم يا أميرة، أنتوا فتوا بالكرة كثير
1: والله. سؤالنا يا عبد الله بيحكي، شو أكتر جملة كنت تسمعها من أهلك زمان وهاي الأيام اكتشفت إنها هاي الجملة طلعت صح؟
3: جملة، والله شوفي يعني في جملة كنت أسمعها إنه صاحبك الدينوش،
1: صاحبك الدينوش، صاحب إنه صاحبك ما تدينه يعني.
3: بالضبط، لما يصير بينك وبينه مصاري يعطيك العافية، اعتبر حالك اخترت، وفعلا اخترت أغلب أصحابي
1: ندين
3: على المصاري، يعني خلص يكون اللي عنده أحكي له بديش إياهم وما بدي إياك كمان، خلص الله معك أنت وياه.
1: ايوه
3: وهذه وفعلا يعني لو سمعتها وانا صغير كسبتها.
1: حلو، سمعت الجمله رائد.
0: سمعت
1: والله حلوه الجمله.
3: المهم يا رائد، البنات بتضبطش يدخلوا في عالم كره القدم
0: بالزبط.
3: يعني مثل الاميره بتحكي لك عن ياسين بونا شطور.
1: شطور هي رائد برضه حكى شطور، انا شخص
3: وبعد شويه كيوت لاعب جدع اسد حوت مش شطور.
1: انا بحكي على اللي بشوف انه يعني اعجبه
0: اللغه أكثر. اللغه يعني ان اللغه انه اللعب قوي
1: اسد اسد
3: يعني بنفعش يا رائد البنات يحضروا الكره بنفعش.
1: انا والله ما بحضر بس الشيء العربي والارجنتين فقط.
3: زياده ما احنا مع الارجنتين ان شاء الله انها تتوج وان شاء الله
1: اذا يعني هو يعني ان شاء الله منتخب عربي، بس اذا مش عربي ان شاء الله الارجنتين. يعني
3: شوفي اذا اجى النهائي ارجنتين ومغرب راح حكل جول فوت سواء للارجنتين ولا للمغرب راح يفوت يعني انا زي جيتيلك.
1: وقتها هاي عين وهاي عين صراحة الموقف. نعم. صعب
3: طبيعش الأرجنتين وطبيعش المغرب بنفس الوقت مع الجهات
1: مع اللي بيفوز ما دخلناش.
3: بالضبط اللي بيفوت جول بنطيح له وبنفرح له.
1: بالضبط
3: وبدنا نمسي على حازم صبح وعلى الأخ محمود الفراز ونحكي له بيسعد مساكه.
1: يسعد مساك يا عبد الله.
3: حازم بيكفي وين مش عارف
1: ابصر بأي مطعم يا عبد الله.
3: شفت لنا مكان يا أميرة
1: بكرة؟ لا بكرة ممكن أشوفه بكرة.
3: خلص اذا شفتيه
1: بس هو على الاغلب شكله غاطس بمطعم جديد. يا
3: ممكن والله بيعملها يا اميره.
1: طبعا بيعملها، عملها اول مره بيعملها ثاني مره.
3: الله يسعد اوقاتكم.
1: اهلا اهلا. يعطيك العافية يا عبد الله.
3: الله معكم.
1: طب إذا نرجع نذكر بسؤالنا. يوسف بيحكي لي والله أميرة فهمانة بكفي إنها حبت هالاند وميسي دليل إنه عندها ذوق كروي عالي بتفهم. أنا صراحة من زمان بحبه ميسي يعني من زمان كتير بس ما بتابع.
0: بشار معكم.
1: ما بتابع شكرا. أما هالاند لأنه كتير قاعد بيطلع لي على التيك توك هيك الناس بتخوف من شكله ومن تصرفاته. أنا شفته كتكوت يعني بضحك الزلمة فراح أحضره.
0: بشار برضه أرجنتيني وأيمن أرجنتيني
1: بفهمه عدم
0: ما شاء الله عليكم حبي حماكم. آه والله
1: بفهم بشار. قول ألو.
0: قول ألو. ألو
1: حسيت حالي سمعت الألو.
0: ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الخير يا عمي.
0: مساء الورد.
3: أنا بقول لعبد الله إنك بتحضرش مباريات كيف البنات والجمهور أكثر من الشباب.
1: قلنا يا حاج قلنا
3: بحضرش مباريات هذا كنا هيك بس بدي علق هيك تعليق
0: جدي
1: بده يتمصنا
3: الله يا عبد الله بيكونوا أكثر من الرجال البنات
1: وفهمانين بيفهموا بهذه بموضوع
3: يعني
1: الكرة
3: مضبوط بس برا بيكون نص نص بنص
1: صح.
3: بعدين يا رائد أسألك سؤال يعني بصراحة يعني امبارح فرنسا وضع سيء كان بالمباراة
1: تيوس بس قول واحد
0: لا 90 دقيقة ضغط متواصل ما تراخوش جابوا جول
3: برضو عندك المغرب لعبت شوط واحد بس
0: طيب
3: شوط إذا بيلعبوا إذا لعبوا زي ما لعبوا الشوط الأول باي باي أما إذا لعبوا زي ما لعبوا الشوط الثاني
0: 100% يعني في لهم حظ راح يكون صحيح
3: بالك يعني بالك أسود الأطلس يا رائد تبلع الديك الرومي
0: تبلع أبوه كمان تبلعه
1: بنبلعه ببلعوه يعني
3: هذول أسود إن شاء الله أنا بتبلع الفرنس الديك الفرنس اللي يعني شهرتهم بالديك الفرنس ولا لا يا رائد
0: والله يا عمي
3: يعني المغاربة أسود الأطلس اللي عندك الفرنسيين الديك عندك مصارعي تيران إسبانيا مضبوط ولا لا
0: احنا خلينا الليلة البرازيل والنرويج مين تتوقع يفوز
3: انا البرازيل بعرفش
0: ايش انت برازيل ولا لا برازيلي بعرف ولا لا انت
3: انا بشجعش الا اسبانيا بصراحة
0: اسبانيا
3: دولة هذه الدولة انسى اللعب هذه يعني معظمهم بيلعبوا ما شاء الله عليهم اخر مباراة كانوا يلعبوا وهدول الاسبان هي الدولة الوحيدة بدول الدول الأوروبية والأجنبية اللي وقفت معها
1: هي مواقفها مشرفة صراحة
3: أنا صح. بصراحة بحبها يا رائد أسألك سؤال بما أنك متابع زيي إذا إذا إذا فازت مصر والمغرب ضلوا يفوزوا بلتوا بالنهاية ولا قبل
0: إذا بضلوا يفوزوا بلتوا بالنهاية
3: للنهاية يعني إذا ضلوا يفوزوا مثلا
0: بلتوش مع بعض بس بالنهاية
3: يعني ما بلتوا قبل النهائي
0: بس بالنهاية
3: ان شاء الله يا سيدي يفوزوا بضلوا يوصلوا للنهائي
1: ان شاء الله
3: يعني انا بقعد اتفرج على اللعب الحلو بس لا بشجع هدول ولا هدول
1: خلص المهم اللعب يكون حلو
0: لا اذا انا من اذا مصر والمغرب مع بعض بشجع مصر انا واضح
3: ان شاء الله انا بوصل
0: يا هلا فيك يا هلا
3: وكانت الحجة الاختيارة ستي الاول لما تعجن العجين ولا الاشي تقول يا بركة الله والنبي وتطرح البركة بهالدنيا اليوم البركة راحت كلها
1: فش بركة للأسف بح
3: والله ما في بركة يا رائد لو تجيب 10,000 شيكل شهريتك فيش بركة
0: بروحوا بنفس اليوم والله زي بتشوف بتلاقيهم بتولاهم
3: إن شاء الله رب العالمين الله يطرح البركة
1: آمين
3: عمرنا وبأعمالنا وبمصارينا وبأولادنا الله يطرح البركة
1: آمين
3: بارك
1: آمين.
3: الله فيكم وشكرا لكم
1: الله يسعدك أهلا يا حج تمارا بتحكي لنا بعد أمك وأبوك ماتوا اللي بيحبوك وبعد الام احفر وطم الله يخلي لكم اهاليكم واللي متوفين الله يرحمهم ونذكركم بسؤال الحلقه سؤالنا بيحكي شو اكثر جمله كنت تسمعها من اهلك زمان واليوم اكتشفت انها طلعت هالجمله صح ممكن بناء على مواقف على تجارب صارت معك على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو
0: نروح للشغلات الايجابيه مثلا بدك شيء ما يعني ناقصك شيء يعني الواحد
1: عليك مثلاً
0: الواحد بيصير عمره 80 سنة وإذا أمه عايشة رح تمو يسمع هذا الكلام
1: وبحس حتى لو رأي صار 80 سنة لسه بحاجة أمه بيكون
0: يعني
1: زي الولد الصغير
0: يعني في كلمات صعب تلاقيها غير بس من والدتك
1: صح.
0: تكون موجود صعب
1: 100%
0: يعني يعني الواحد أكيد هلأ كلنا سامعين هذا الخراف فكل واحد الله يخلي أمياته جزء الأم كبيرة وهو كبير بالعمر راح تتمها تحكي معه من اول ما بلش من طفله بيفهم امه شو بتحكي معاه لهلا بتم يسمع هذا الكلام. دير بالك يكون عنده اولاد كمان وبربي اولاد
1: بتغير
0: عنده اولاد صاروا مخلصين جامعات بتحكي له نفس الكلمه
1: ما بتغير هذا الاشي من الام عن جد يعني هذا اشي كتير كتير حلو. عبد الرحمن بيحكي لنا انا كنت خايف من هلا دلاله وشايفه وحش وغول بس بعد ما حكت عنه اميره كتكوت قلبي ارتاح وبطلت خايف منه. والله يعني الناس كتير انا بشوف ما اخذ فكره عنه انه حدا بيخوف و...
0: هو هيك اصلا علمك
1: بس والله لا لما يعني بنزلوا له مقاطع تانية برا كره القدم
0: هلا انسي هلا
1: كتكوت منيح يعني امور
0: هلا انا وانتي نحكي كتير هون نترك المايك نقعد نحكي شي شي
1: مش عارف انا هيك حسيت شخصيته ما بعرف
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا انت بجوز انك ما حضرتي لهش لعبه
1: لا اليوم بدي اليوم اول
0: هو عباره عن
1: شفت له
0: طور
1: طار وبيحكي
0: وماشي من الاخر طور
1: انا شفت له مقاطع لمباراته مع العراق شفته انه كتير عجب على لاعبين العراق فممكن من هون الناس ما يخدع عنه فكرة انه دفش
0: راح تشوفك هو راح تشوف
1: هو اسم الله يعني
0: الفحشة تبعته يعني عن اربع فحشات من واحد قاعد بالحق فيه اذا كانت في ركضة وكذا راح تلاقي في يعني المباراة هلا نشوف بعرف شو يصير فيها المباراة
1: هو اسم الله ضخم يعني ضخم كتير ضخم هو بس ان شاء الله يعني بتكون اللعبة حلوة نتسلى هيك نستمتع فيها. عبد الرحمن رجع بيحكي لنا اهم شيء اكدتي على رائد يحكي اليوم ما يحكي اليوم وبكره مباريات سهره الليله هي بيرجع بيحكي لنا البرازيل مع النرويج على 11
0: خلصنا هذا
1: المكسيك وانجلترا
0: هذا ثاني يوم صباحا بصير
1: بس هي يوسف بدهم حاله لعبد الرحمن انتوا احكوا مباريات اليوم وبكره وخلاص
0: انا لا برازيلي ولا ارجنتيني واقفين على النار هم بس هيك
1: لا هم عشان انه بنضل بتضل تحكي صباح اليوم الثاني
0: هاي احنا اليوم احنا شو بالشهر خمسة بعد 12 على طول شو بصير
1: ستة بس انا كأميرة انا بضل عندي مثلا اليوم الاحد صح بضل عندي اليوم الاحد ليطلع الصبح واصحى
0: مزبوطش احنا لان احنا مش احنا الوقت يعني. عنا بشغلنا مهم بعضنا شو لك 12 الصبح بالليل
1: يعني بتخربش انا
0: 12 الصبح بالليل كيف 12 الصبح بالليل
1: لا انت كمل اليوم
0: 12 مساء الصبح يعني بالليل
1: يعني
0: 12 مساء بالليل ما بزبطش
1: خلص ممكن الواحد خلص يعني زي ما هو متعود يمكن هيك رائد متعود انه خلص يصير اليوم بعدد الساعات اما احنا بنخلي
0: دخلت يوم جديد يعني في حساب جديد مختلف عن الحساب اللي قبل
1: اكيد بيوم. وجهة نظر
0: يعني برضه. انت لما تشتغلي في في في شركة بقول لك انا بدي سين من التاريخ كذا للتاريخ كذا ففيش مجال بدك تحسبي وقتك انه هذا من الساعة 12 ل 12 هذا يوم بعد 12 يصير يوم تاني فيش والله انه اقول والله انه هذا ليل ومش ليل
1: ردوا على رائد
0: انه في صار تاريخ تاني مختلف عن التاريخ
1: عبد الأبدي. الرحمن يوسف التعبولناش رائد خلص نضل نشرح ونعيد بالموضوع ما بزبط سمعنا اغنية كتير حكينا احنا
0: احلى اغنية سمعتها بالسنة هاي مع المزبوط انا مش جين رغب علامة بس اغنية بتوشي القلب

0: هدول الأغنية رغب هاي واللي قبليها اللي نزلت انت الدنيا، هدول من أغاني التسعينات.
1: رجع يعني لورا
0: من أغاني التسعينات بصراحة. مش حلو. الكلام اللي انت حرب وقتل وضرب
1: الهبل
0: وإذا ما حبيتينيش بعمل بزلزل يعني واضح فيه يعني كلام
1: يعني
0: رقيق،
1: يعني عم برجع زي ما كان
0: كلام رقيق للأنثى اللي بحبها.
1: مهم كلام إله معنى كمان يكون يعني.
0: فإحنا مش شغل، إحنا طبعاً التسعينات مش شغل حربجية، وإذا ما حد ما ربطيش بعمل بسوي وإذا ما حبيتينيش
1: بطلبنا على الموت بطلب
0: وطلب أيوة وطلبنا على الموت بربيك ومش
1: خلص يا
0: مالينا.
1: جماعة الخير
0: هدونا شوي
1: عن جد،
0: حرب الدنيا خلينا
1: مش ناقصنا كمان
0: نريح شوي
1: اهدوا. نجاة مثل فليا، نجاة اللي باكل العصا مش مثل اللي بعدها، هاي الكلمات اللي كان يحكولها إياها أهلها، اللي إيده بالمي مش مثل اللي إيده بالنار، يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي، أعطي الخبز لخباز ولو أكل نصه والحيطان إلها إدنان. والله موسوعة حكي، والمشكلة إنه هاي الحكي أو هذول الأمثال أو هاي الجمل كتير نستخدمهم بحياتنا لمواقف لتجارب مارئين فيها، فحلو يعني هذا الحكي. برافو.
0: نرجع لاتصال كمان جديد. ألو
2: الله يسعد أوقاتكم يا رائد وأميرة.
0: يا هلا يسعد هالمساء. أهلا
1: وسهلا.
2: أهلا فيك حبيبتي، كيفكم شو أخباركم؟
0: تمام الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: يعني أعمالي علاقة في المباريات لا. بس يعني سمعتكم بتشوق يعني الواحد هيك إنه
1: والله إنه حلو. جرب اليوم احضري مباراة مش رح تقومي عنها، أنا هيك كنت يعني ما أقلق، بس الموضوع جد حلو هيك يعني في شوية حماس، إشي بتتحمس يعني فحلو.
2: حلو بعدين تغيير يعني
1: تغيير.
2: إحنا مع التغيير حلو يعني خلي الواحد طاقة هيك إيجابية يتناسى شوي الظروف الراهنة اللي إحنا فيها.
1: صحيح.
2: هلأ بالنسبة للسؤال، إحنا كانت تقولنا الوالدة الله يرحمها داري على سمعتك تقيد، يعني ما تحكوا أسراركم، ما تحكي كل شيء بدك تعمليه في حياتك.
1: هذا إشي صح فكرة
2: 100% 100% هذا الشيء إنه صح، لأنه عن جد يعني ممكن ما حد يحسدك بس ينقوا عليك الناس اللي حواليك من كتر ما يفصل الإشي.
1: صحيح طبعا.
2: وهذا اللي بصير عماله معانا في الواقع يعني للأسف.
0: صحيح.
2: تربينا على الطيبة يا رائد وأميرة وعلى البساطة، فمن طيبة القلب ممكن إنك أنت بتحكي شو بدك تعمل، ولا بدي أعمل كذا بدي أعمل كذا، فتتفاجأ إنه مش رح يزبط، يمكن هي صدفة يمكن، بس يعني لازم إنه نعمل بهاي الأمور، يداري الواحد قدر الإمكان، في أشياء ما بيقدر يداريها وفي أشياء بيقدر إنه يخبيها يعني
1: لحد ما تزبط على الأقل.
2: بالضبط. وكمان كانت تشبك هذا الشيء مع إنه لسانك حصانك، إن كنت حصانك كن كنت خانك، كثير كانت تقول بس إحنا ما نفهم هذا الكلام.
0: صح.
2: يعني تتبع وبعد داري شمعتك إنه يعني هذا إلى علاقة بالسان، إنه إحنا بنضلنا نحكي وفعلا أهلنا بس تطلعي عليهم بضلوا يبرموا ويشكوا، وبنكبر الأمور وبنحول الأمور. مضبوط هذا الحكي.
1: للأسف
2: مضبوط هذا الحكي، فالله يرحم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا واللي إله أم وأب، يا جماعة دير بالك عليهم، ارقص فيهم، تذكر كيف انت ربوك، يا اللي صرت أطول منهم وأعرض منهم ما ترفع صوتك عليهم.
0: صحيح.
2: والله إنه كل يوم بمروا أمك وأبوك موجودين اكسب رضاهم.
1: نعمة
2: اكسب
1: نعمة
2: رضاهم.
1: هذا الإشي
0: أقعد ما تتركهوش رح تندم.
2: والله يا رائد يعني اللي فاقد والده يعني.
0: صح.
2: الله يرحمهم.
0: صحيح.
2: هو طبعا هو.
0: صحيح.
2: ام ان شاء الله وهو اب ان شاء الله. الابناء ديروا بالكم على ابائكم على امهاتكم، لانه صعب بعديها.
0: صح.
2: لما تفقد انت اشي عزيز عليك صعب. ما بدنا نعمل المساء اشي ثاني، يا ريت تحطونا، بعرف انه مش برنامج اهداءات، اغنية مصطفى كامل ساعة بشتاق.
1: بس هاي لمحمد فؤاد اخطأتي،
2: عفوا لمحمد فؤاد عفوا.
1: حاضر يا ست سخا،
2: شكرا لكم.
1: هي مناسبة لموضوع الحلقة صراحة، فهلا نسمع منها مقطع. اهلا وسهلا. اهلا يوسف طلع قصده مش على الوقت، انه مثلا بدل ما يتخربش الناس مثلا اليوم الاحد يا رائد نحكي المباريات اللي رح تصير اليوم ماكسيموم لبكرة الثلاثة مثلا اللي بصيروا الثلاثة والأربعاء، ويوم الخميس اللي بصير الخميس عشان الناس ما تتخربش،
0: لأنه احنا مكملين بالوقت. فهمت كيف يعني؟ ما في انه تاني يوم بدي استنى للعشرة بالليل، لأنه تاني يوم بعد ساعتين في مباراة. ففيش مجال، لازم احكي لانه فعليا فيش ساعه او ساعتين في مباراه،
1: فيش
0: مجال. ما اذكرش انه باليوم الثاني بعد ساعتين على الساعه 2 مثلا في مباراه، فيش مجال لانه الاغلب بيسهر وبحضر قاعد بيكمل السهره، ومرات في منهم للصبح بتم قاعد
1: قاعدين بضلوا تسمعنا ساعات بشتاء. ونذكركم بسؤال الحلقة، سؤالنا بيحكي شو أكتر جملة كنت تسمعها من أهلك زمان واليوم اكتشفت إنها صح، على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شو وضع الطقس عنا؟
1: الطقس يلا شو وضع المطبات اللي فهمته من سامر؟
0: بلشوا لا بعد
1: فهمت من سامر انه على يعني ادق التفاصيل وعلى يعني معمولة بدراسة عالمية هاي اللي بدها تتركب هيك التقرير حطه سامر عنا. شفت الخبر؟
0: بصراحة لا ما انتبهتش، بس انت شفت امبارح بحلقة امبارح كيف كل الناس انه معترضة على موضوع المطبات، انه خلص يعني بيقول لك المطبات مش حل، انه ممكن لا يزود الاشي انه حطوا كاميرات ورادارات
1: يعني الخبر حطه سامر رئيس لجنة السير محمود شتيه لقينا طبعا راديو حياة. المطبات تتم وفق ادق المواصفات الهندسية والمعايير العالمية اللي راح تنحطها هي الجديدة. يا ريت يغيروا كمان الاقدام، يعني انا حكيت لسامر
0: غيروا لنا الاقدام
1: لانه يعني ماشيين على نظام يعني بحرفية، الاقدام كمان بدهم تظبيط، يعني في منهم حتى مكسر، يعني هي يعني تلقائيا بدها كمان إعادة تأهيل يعني هاي المطبات وتظبيط، وممكن في منها واحدة عالية واحدة واطية زي ما حكينا في الشيء عواكس، يعني في تكون واضحة يعني في المناطق الشوارع اللي بتكون هاي مفتوحة
0: المكتظة مثلا أو اللي المفتوحة. كتير فيها عجقة
1: يعني ممكن واحد بسها شوي بالليل بكونش منتبه انه في مطب اللي هو عابط طالع ونازل كذا، يعني يكون بس في عواكس. طيب احنا يوم الاثنين مستمعينا راح تضل زي ما حكينا، اذا بتتذكري هذا الاسبوع راح يكون بنفس الليفل، مش راح يتغير نفس الحراره، وبالليل يعني
0: صراحه شوب.
1: بس حسيت امبارح فيها رطوبه، في شويه عرق ولا لا بالليل؟ حسيت انه الجو هيك مضغوط، ما بعرف
0: ممكن.
1: المهم فدرجه الحراره بكره راح تكون زي ما حكينا يعني معتدله، الاجواء صيفيه عاديه بفتره النهار، وراح يعني يتغير بساعات الليل بيصبح الجو منعش، و زي ما حكينا شغل اللي بحب عنده قاعدة لطيفة بيقدر يقعد والهواء هيك ناعم راح يكون،
0: والهواء طاير بيكون
1: شعرها بيطير. هلأ الثلاثة والأربعة نفس الشيء، ما في اختلاف أميرة، راح يكون نفس الطقس، راح متواصل بنفس
0: الليفل،
1: بالنهار لطيف
0: بالليل منعش
1: بالليل منعش، وهكذا من هون ليوم الأربعة
0: على خير.
1: نشوف إذا بينزل إشي جديد أكيد راح
0: على خير. تمارا بتحكي لنا في مقولة بتحكي اقضوا حوائجكم بالكتمان، فكل ذي نعمة محسود، يعني حافظوا على بيوتكم وأسراركم، ما تفضفضوا لأنه ما بتعرفوا شو النوايا كيف بتكون يعني نوايا الناس. عبد الرحمن حاضر، خلاص رح نصير إن شاء الله
1: ناس فينا ريس زي ما بدكم، عبد الرحمن
0: ويوسف
1: يوسف زي ما بدكم،
0: خلص رح نصير نحكي كل يوم بيومه
1: برضه بجوز ما تتأهلوش تخسروا،
0: هم مين
1: بشجعوا؟ تهتموا بالليل بالنهار.
0: يوسف الأرجنتين طب عبد الرحمن برازيلي. مين؟ برازيلي
1: اللي بدي يروح، فمش رح تهتم انت لا 12 ولا 11،
0: هذا رائد بكرهكم يا عبد الرحمن.
1: مشكره هذا مشكره إلهم. خلص مرات الواحد يعني هدلك كيف أفسر لك إياها، في عبد الحين في أم كلثوم اتنين بنفس المستوى، بس في ناس بتحب فريد الأطرش، في ناس وكلهم حلوين يعني بنسمعوا، بس في هيك في محبة بتجي
0: كل واحد عشو بميل.
1: أيوة هي هيك الفكرة بس مش أكتر، يعني مش والله هاي برازيل بتلعب، الأرجنتين بتلعب، ألمانيا بتلعب، إسبانيا من جديد صارت تبين، يعني مين كانت إسبانيا بعد 2008؟ إسبانيا لا شيء يذكر، اتطورت من 2008 يعني إشي جديد. إسبانيا فرنسا
0: يعني داخل جديد على الساحة،
1: يعني هي تاريخ، بس لما صارت تاخد بطولات إسبانيا من جديد، يعني شو بالنسبة للستينات والسبعينات وين وثمانينات إسبانيا مش مبينة كانت،
0: هلأ بينا
1: هولندا عندها فريق جامد دائما بتوصل قريب النهائيات، جامد حلو رهيب، ولا هلأ ما أخذ ولا بطولة من أفظع الهاي، ففي جزئيات في خبرة في كذا بتلعب ما خدوش بطولة
0: مثلا،
1: فأنا ما بحب هولندا بحب ألمانيا عادي، وأنت بتحبش هولندا بتحب البرازيل، فمش ما مش كره ما هذا ما
0: اسمه شو عشو بفضل يعني بالنهاية هاي حرية شخصية. قبل ما نختم نجات بتحكي لنا خطر على بالها مش على رمان القلوب وحمانة، وياما تحت السواهي دواهي وما تخاف
1: حلوة تحت السواهي
0: إلا من المي الرائدة، امشي الحيط الحيط وقول يا رب الستر، اللي بدري بدري واللي ما بدري يا رائد شو بقول؟
1: كف عدس
0: كف عدس،
1: ايش عم خوزة ولا ايش
0: يعني اللي بدري بدري يعني كيف نشرح الموقف؟ بس ما بعرف على
1: اللي ما عندوش حجار يرميش الازاز بجلد الشباك، ايش
0: اللي بيته من الازاز ما يرميش الناس الحجار.
1: هاي امس احنا صرنا هيك
0: والله، ولحد الان عن جد بنستخدمها، فيعني ما بتندثر هاي الشغلات ما بتروح. احنا رح نختم هلا يعني احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. اكيد شكرا لمشاركاتكم وتفاعلكم، واي حدا اليوم بشجع فريق معين ان شاء الله فريقكم هيك بفوز وتنبسطوا وتعيشوا اجواء حلوه، ونتمنى ان شاء الله بمباراه يوم الثلاثاء انه مصر ان شاء الله تفوز وتتاهل. صراحه بيستاهلوا على لعبهم، صعبه هي صعبه على الارجنتين، بس ما بتعرف شو بصير عن جد، ما بتعرف شو يعني، ممكن بشوط ينقل بالإشي او ممكن بالدقائق الاخيره ينقل بالإشي، بس عن يعني انت بتحس من كثر من الإشي مستحيل.
1: انت بتفسر يعني جزئيات المباراه، محمد صلاح ميسي يعني بغض النظر هما الاثنين حاليا بنفس المستوى. نروح للوسط، في وسط رهيب، في عندك هجوم
0: طورين،
1: وعندك كمان مرموش، عندك بالهجوم يعني كلهم في تشكيله
0: مرموش وهيثم، هذا نسيت هيثم شو صراحه،
1: فعندهم تشكيله هون هناك في تشكيله، فبرضه
0: وامام عاشور شطور
1: بالوسط رهيب. ف يعني طول تقريبا الحظوظ متساويه تقريبا، يعني فيش والله واحد كعبه على من الثاني.
0: مشكلة هاي عين وهاي عين، عن جد الواحدين بدك شجع، بس يعني اللي بيفوز مش رح ننحاز، اللي بيفوز ان شاء الله هيك يكون بيستاهلها ويتأهل للنهائي. سامي يسعد مساك، انت جاي واحنا رايحين يا سامي، بنشوفك بكرة او بعده على حسب. شكرا لمشاركاتكم اليوم، ان شاء الله بنشوفكم بكرة ببرامج جديدة ومواضيع جديدة مني انا ورائد، الى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان الكرة المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قرية ومضلج منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يطرى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM
2: 100.8.
0: The music just feels so good.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: أوف، مضيع بطاقة البنك.
9: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

افضل شيء مفيد؟ لا ايه، بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: التوقيت الآن هو 6 مساءً.
7: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يشكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listeners.
1: Come on. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.
2: أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة اف ام، هي وبس.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس انا شطور.
2: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده العاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: قال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

الكل الكل ان بلا بهواها ان بلا بهواها ان بلا بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو 13 راديو حياة اف ام يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. وهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حياة الأقرب، حياة الوطن،
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
0: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
2: بابحث اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
9: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
8: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
9: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
8: كيف بقدر أحصل عليه؟
9: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: ضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بالعالم شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحت المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

بأجفان أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان هل أرحل

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.